يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

قرآنا

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كُفُوًا أَحَدٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي ومتوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: الفساد ليس مجرد فعل، انه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. اذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئه مكافحه الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
4: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع عشر بالربيع الأول لعام 1448 هجرية. نسأل الله أن يكون شهر أيلول شهر خير وبركة علينا جميعا، وأن نسمع فيه من الأخبار الطيبة ما اشتقنا إليه في ظل الظروف الصعبة جدا التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. صباح الخير أبو عمر، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير لكم، تحية.
0: صباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية، وبخاصة فيما يتعلق بمحاولة حرق مسجد في بلدة بزارية. طبعا في هذه الأثناء ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية اقتحموا البلدة حسب الأهالي لمعاينة اعتداء المستوطنين اللي كان الساعة 3:30. إذن اقتحام الآن إلى بلدة بزارية شمال غرب نابلس من قبل ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية لمعاينة جريمة نفذها مستوطنون في الساعة 3:30 تقريبا من فجر هذا اليوم. هم أشعلوا النار في غرفة تابعة للمسجد عماد الدين زنكي في بلدة بزارية بعد ما فشلوا من خلع باب المسجد، وطبعا تم إخماد النار من خلال الدفاع المدني من عنبتة اللي وصل للمنطقة لأنه قريب بلدة عنبتة من بزارية، وتم إطفاء النار وتم منع امتداد الحريق إلى باقي مرافق المنزل. ولكن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدار المسجد، وحاولنا نعرف الترجمة، ولكن يبدو أنه هذا يعني دوما نفس الكلام، هو يعني مجموعات دفع الثمن أو مجموعات التلال اللي بتكون من هذه الأعمال. هذا ما جرى في بلدة بزارية شمال غرب نابلس. ايضا كان هناك اقتحام لمدينه نابلس ولبلده بلاط البلد. المدينه كانت تركيز على البلد القديمه محيط مسجد التيني وايضا محيط مخيم العين وايضا محيط مدرسه الكندي، كان هناك اقتحام لبنايه. ولكن في محيط مسجد التيني تم اعتقال الشاب مهند الجبالي، هو كان احتجاز مع والده اخلي الوالد، وبقي الشاب مهند معتقل لدى الاحتلال. ايضا تم اقتحام بلده بلاط البلد والتجمع عند عين المي اللي هي تقريبا قرب المسجد القديم وسط البلدة، وتم اعتقال الشاب مكرم مسعود من سكان بلاط البلد. إذا فينا معتقلين، معتقل مكرم مسعود من بلاط البلد وفهد الجبالي من البلدة القديمة محيط مسجد التيني. أيضا فجر هذا اليوم جرى اقتحام بلدة قريوت جنوب نابلس، وفي ساعات متأخرة من الليل تقريبا الساعة 12 تم اقتحام خربة المراجم اللي تقع بين تلفيت ودوما جنوب شرق مدينة نابلس. ولوحظ في الصور والفيديوهات اللي وصلت من المراجم ان المستوطنين اقتحم من خلال التراكتور اللي هو وسط الخربة وحاولوا اعمال عربدة في ساعات متأخرة من الليل الماضي. هذا ما جرى في نابلس. في جنين الاعتقالات كانت في قرية رماني، تم اعتقال 6 مواطنين وهم ادهم فراسيني، نور صبيحات، محمد فرج صبيحات، محمد عزت العمور، مجدي صبيحات، وأسعد فراسيني. هؤلاء اعتقلوا من بلدة رماني قضاء جنين. أيضا سجل فجر هذا اليوم اقتحام إلى بلدة طمون في قضاء محافظة طوباس، ولم نبلغ عن اعتقالات في تلك البلدة. هذا كله فجرا. الليلة الماضية كان هناك اقتحام لبلدة بيتا ومحيط أودلا، وأيضا كان هناك اقتحام لمدخل بلدة بيت فريك وانتشار بعض الدوريات في هذه المنطقة، ثم انسحاب قوات الاحتلال.
0: نعم، إذا هاي مجمل الأحداث اللي صارت خلال الساعات القليلة الماضية.
1: بالفعل.
0: لكن أبو عمر، الاعتداء على المساجد هذا أمر خطير جدا، وللأسف يعني أخذوا مجدهم بالعمية في هاي القصة، وصاروا دوما وين ما دق الكوز في الجرى بتلاقيهم حرقوا مسجد أو كتبوا شعارات أو ما شابه.
1: هذه الظاهرة ليست جديدة، ولكن الملفت أنها ازدادت وتكثفت في الفترة الأخيرة، وهذا أحد المؤشرات اللي الشباك والمخابرات والجيش الإسرائيلي بأشر للمستوى السياسي أنه هذا ضمن الأفعال اللي ممكن تقود إلى اشتعال الضفة الغربية، لأنه أنت هيك بتمس شعائر الناس. وعلى فكرة على موضوع الشعائر الدينية وحتى الجانب الديني، بالأمس الأول كان في شكوى أيضا من كنيسة مسيحية عن يعني مس منزل لمواطن مسيحي في قرية الطيبة في منطقة رام الله. يعني كأنه المستوطنين الآن مش عاطين اعتبار لا ناس معهم جوازات سفر أمريكيين ولا ناس
0: شايفين هذا
1: مسيحيين ولا ناس مسلمين. فهذا الكلام اللي هو بيعمله المستوطنين، الجيش والشباك برصدوا انه هذا ممكن يعمل نوع من النقمة، نوع من الضغط الدولي على ممارسات المستوطنين، وايضا خاصة لما تمس مشاعر مساجد، كنائس، كتابة شعارات، حرك هذه الاماكن، هذا نوعا ما يعني بيعمل نوع من الاستفزاز المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين. ومعروف انه هبت الاقصى يعني كانت إحدى أسبابها هو المس بالمسجد الأقصى،
0: صحيح،
1: على الضفة الغربية والداخل،
0: صحيح،
1: وأيضا في العالم العربي والإسلامي. فبالتالي يعني اللي صار بزالية صار في أكثر من بلدة في نابلس وفي منطقة السلفيت ومناطق بالخليل وحتى في رام الله خلال الثلاث سنوات الماضية. أنا باعتقادي قد يكون فيك عشرات حالات المس مساجد. وقبل فترة استضفنا بتوقع وكيل وزارة الأوقاف،
0: صحيح،
1: تحدث عن يعني عدد كبير جدا من الإحصائيات والأرقام حول المس بالأماكن المقدسة في الضفة الغربية.
0: نعم، وبالتالي هذا الموضوع خطير يا أخواننا. يعني المس في المساجد، المستوطنين مش سارين في حد بالعامية. ومبارح قرأت خبر برضه إنه بن كفير بطالب نتنياهو بسرعة العمل على إزالة 40 نصب تذكاري لشهداء،
1: نعم،
0: في قرى ومدن الضفة الغربية. حتى هاي النصب ما بده إياها.
1: طبعا هو المثال الأول اللي تم تطبيقه في مادما جنوب نابلس، ودخل عضو كنيسة إسرائيلي بشكل استعراضي ومحامل المهدة وبدأ يهد هذا النصب. يعني هذا أيضا باعتقادي أنه بصب أيضا في استفزاز الفلسطينيين. بتعرف لما يكون في شهيد لأسرة فلسطينية لقرية يعني بمجدوا الناس من خلال نصب إما على وسط البلد أو على الجدران، واللي بفوت البلد القديم الناس بشوف أنه ما في زاوية إلا فيها نصب شهيد، لأنه بلد قدمت عشرات الشهداء زي البلد القديمة، إلا يكون لكل شهيد في حارته في مكان استشهاده مجسم نصب معين، وبالتالي الآن بدوا عليه. طبعا قبل فترة رصدنا زميلي سامر هي إزالة الملصقات للشهداء على الجدران في نابلس ومخيمات نابلس بشكل كبير جدا. الآن جاء الدور على موضوع المجسمات والنصب في القرى والبلدات.
0: نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. امبارح كمان يا أخوانا كان في حدث مؤلم جدا، وللأسف حتى إعلاميا ما حظي، طلعت فيديوهات لكن مش بالمستوى اللي يعني احنا بنأمله. كان في هدم منازل في منطقة تعاون العلوي أو يعني منطقة نابلس الجديدة، الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم الترخيص. وكمان دكتور مصدر أوامر بوقف بناء وإنذارات بحق منازل أخرى. في فيديو لجار المنزل امبارح، خلينا نسمعه يا محمود.
2: هذه مآسي لأهل نابلس كاملة، والحبل على الجرار، الزيادة جاية على البك، يعني كل الجبل هذا رايح للهلاك. احنا بالنسبة لنا باقر الاحتلال موجود قدامنا، وعجول الاحتلال موجودة عندنا، وما حدش بقول لهم وين رايحين. احنا اذا بنينا حجر قبل ما تبني بدك ترخيص، قبل ما تبني بدك اشتراك مية وكهرباء، بس بدهم مصاري. دفعنا المصاري، احمونا، قدمونا خدمات، فيش. هاي مشكلتنا مش بس بنابلس، بكل الضفة الغربية. فادي الناصر 15 سنة وهو بيبني بيته عشان يستر حاله هو وزوجته وأربع أطفال، بأربع ساعات صار مع الأرض. شو مصيره هو وعيلته؟ بده يرجع لغرفة عند أبوه. أبوه اللي بده يستره مش الناس. لو أبوه مش موجود بات في الشارع هو وعياله. منزل جاري ومحروق، كيف صاحب البيت؟ مع الصحافة مش قادرين يحكوا شو يعملوا أصحاب البيت، مش عارفين. العالم كله مش واقف مع فلسطين كاملة، مش معنا أهل نابلس لحالة. اللي بصير قصرة أمريكا نفسها مش قادرة تعمل إشي، بدهم يجوا يوقفوا مع أهل نابلس. بس إحنا مؤسساتنا وسلطتنا توقف معنا، بس إحنا بدنا.
0: يعني زلمة واقعي جدا ما أساء لحد، بقول للأسف ما حدش قادر يحمينا، بيحكي عن مؤسسات البلد بس بدها منك تدفع اللي عليك ترخيص ومي وكهرباء ومش عارف كذا. طيب إيش بيقدروا يعمل أكتر هيك؟ ما بيقدروا، وهم نفسهم بيقروا ما بيقدروا، ما حدا بيقدر للأسف يعني. فبالتالي يعني عندنا مشكلة معضلة كبرى في موضوع حماية وجودنا على الأرض من خلال المؤسسات الرسمية العاجزة تماما عن فعل أي شيء. يعني اليوم بيهدموا في التعاون العلوي ولا في نابلس الجديدة، بكرة ممكن يصيروا ينزلوا أكتر وأكتر، بكرة يصيروا لك كل مناطق سي مثلا أو المناطق الخارج حدود البلديات أو حتى جوا المدن، المهمة بيهدموا برضو يعني مش سائلين في الموضوع. فبالتالي أبو عمر يعني صرخة مرعبة.
1: بتعرف مبارح وهم بيهدموا كان عندي بدو ثلاث مشاهد. المشهد الأول إنه إحنا حتى صحفيين شفنا إنه الوجع في عيون أصحاب المنازل، بصراحة ما استجناش نقول لهم نعمل معكم مقابلات بصراحة، لأنه الموقف يعني أكبر من ذلك، فقلنا خلاص نكتفي بالمشهد بالهدم. هذا الجانب الأول. لكن حضرت مسنة ومعها يبدو كنتها ولا بنتها، حكت كلام حتى أنا مصورتوش لأنه بده إذن، بس حكت كلام تصبير لصاحب المنزل. يعني شعرت كيف إنه الإمهات الكبار بهونوا على الناس الوجع. هذا المشهد يعني أنا بالأمس شهدته لكن للأسف ما وثقتوش، لأنه بتعرف بدك إمرأة تحكي تستأذنها مسبقا. بس المشهد الثالث أيضا إنه مواطن بجنبي بقول يطلع هذه البناية، الشباك اللي على اليمين منطقة باء والشباك اللي على الشمال منطقة سي، يعني بيهدوا البيت بيهدوا نص منه لأنه منطقة سي. نشوف المشهد، يعني إحنا بنحكي عن نفس البيت مصنف باء وسي. فهذا أمر يعني
0: أنا مبارح قرأت نقاش على أحد الجروبات، يعني بيقولوا وين طب كانت الجهات الرسمية، أو وين كان اللي شرى، ولا وين كان عقله؟ يعني ما كانش عارف إنها سي مثلا، لا بيعرف لأنه سعرها رخيص، لأنه لا شاريها زمان قبل التصنيفات. يعني قصدي الناس مش عارف، هي مش عارفة شو بدها. شو مناطق سي؟ ما هو أنت مناطق سي تلتين الضفة الغربية، يعني أنت الناس كلها عايشة في سي. فبالتالي معضلة، هاي مشكلة. الأرض تابعة للمؤسسة معينة والإجراءات لمؤسسة تانية. إحنا كفلسطينيين يعني بدك تعمل إجراء معين بده يبعتوك على مش عارف، يعني مش عارف شو بدي أحكي. في مناطق عند النصارية ولا الجفت لك التربية والتعليم، ولا التربية تابعة لمديرية أريحة، والأشغال تابعة لنابلس، والصحة تابعة لطوباس، بنفس المنطقة الجغرافية يعني تخيلوا مؤسسات رسمية في منطقة جغرافية واحدة، كل مديرية تابعة لمحافظة. شو اللي بنشتغله عمالنا؟ وين التخطيط؟ وين الترتيب؟ وين الناس المسؤولين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعوضهم عوض الخير. أخونا جمال قناديل صباح الخير، هو بيت بنته للعلم يعني من البيوت اللي تم هدمها، لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد طبنج صباح الخير. أخونا أيمن اللحام، أبو خالد، حاتم الخواجة، سامر الحنتولي، اسمع حالك يا سامر بعد شوي عندك مقابلة، مهدي حدادة، بشار استيتية، سوسن باكير، أم وائل، مؤيد جود الله، حلم التيتي، أبو حمزة حموز، غسان مرعي، سوسن شلبي، الحجب، عمار علاوي، نائل بيت، زائد غزيح، أخونا أبو حامد، سامر أبو زعرور، يوسف حمور، عبادة المصري، بشار خويرة، طارق القاضي، ندى قاسم جبر، أخونا عمر نوفل، أبو حمزة الحلسة بقول هو كمسؤول هون أو هون بيطلع يصرف حاله وجماعته مبالغ كبيرة كل يوم، أما أنه يعطي ويساعد واحد معطر ما حيلته شيء، لازم يفحص ويدقق ويقيم ويتابع. يعني هو بيحكي عن الإجراءات اللي إذا بدك تعطي واحد 100 شيكل بدك تعمل طنة ورنة وعبي ورقة وما تعبيش ورقة، برضو يعني إجراءات

انتقل لرحمة الله تعالى بالأمس الشاب نواف صلاح أبو زنط. نواف وقع خلال محاولته تعبئة مثل ما كتبوا مي على تنك في سطوح بيتهم عمارتهم، فتوفاه الله بعد عدة أيام كان في غرفة العناية. اليوم سيشيع جثمانه من مسجد الإمام علي للمقبرة الغربية، والعزاء بديوان آل أبو زنط، وللنساء في منزل والده في شارع زواتة، مفرق شارع زواتة في نابلس. أيضا المهندس إياد السايح أبو محمد، واليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان الجابي، وللنساء في منزل مرحوم في طلعة كلية الروضة. أيضا الحاجة عزية زبلح أم عزة ظريفة، والعزاء في ديوان سويسة، والنساء في ديوان الحاج حسن دياب بجانب تاكسي نابلس شارع القدس، وأيضا المرحوم عدنان عبد رب الضواية أبو العبد، والعزاء في ديوان ومسجد مريم سعد الدين في الجبل الجنوبي منطقة التعاون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أيضا صباح الخير لأخونا ضرار طوقان، يسعد صباحك. أخونا سمير دغلس، صباح الورد. أحمد علاوي، ناصح شاهين، صباح الخير. هاي بقول فتحت كازية هاي كنعان، ها هاي أزمة نزول إسو فتحت الكازية بعد وصول أو بعد وضوح أسعار الوقود. بعد وضوح أسعار الوقود، هلأ بنقرأ الأسعار النهائية. مبارح انتشرت ورقتين، لكن هلأ بنحكي لكم الورقة الدقيقة. ياسر أبو صفية، دكتور ياسر صباح الخير. دكتور ماهر أبو زنط أيضا صباح الورد. أيضا ضحى أبو زنط صباح الخير. لينا الأغبر يسعد صباحك. سماح الفقية، أخونا أبو عمار ياسر منصور صباح الخير لكم جميعا. وأخونا أبو زياد غسان عامر عمر نوفل مرة ثانية صباح الورد. رجائي شعبان صباح الخير. أخونا أبو عماد زاهر الششتري، مؤيد جود الله، الدكتور محمد جواد النوري صباح الورد. أبو عمر يوسف مزهر، أسعد الشخشير، رندا قادري، محمود صباح الخير، وأبو محمود صباح الخير، وسعيد عمران يسعد صباحكم. وفد النقابيين الإعلاميين متوجه إلى موريتانيا صباح الخير. للدكتور فريد أبو البراء، دكتور فريد أبو الظهير، أخونا خالد الأتيرة أيضا يسعد صباحكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. صباح الخير لكم جميعا. أبو محمود أبو وهدان أيضا شكرا لك أنت وكل المتابعين الكرام، و محمود مرمش أيضا، وأبو أيمن صباح الخير، قميري، عبادة المصري شو قصة شحن الكهرباء؟ طب أنا فيش معي بطاقة، كيف بدي أشحن؟ هلأ منتأكد ومنشوف. إياد جوابري، أم بهيج الطوباسي، قسوم الشاطر، هشام حسين، أم محمد البزري، أبو خليل زكريا أريجي محمد. بتقول إذا شارع فيصل هو بنص البلد يعتبر منطقة سي شو ضل؟ والله في تضارب بهاي القصة. هو شارع فيصل مش منطقة سي يا أخوانا، شارع فيصل هو كان أيام الدوريات المشتركة. أما أنا يعني رؤساء بلدية قالوا لي لا مش صحيح، إنه والله منطقة بدهم إيش يعملوا النفق، لأنه والله عند مستشفى الوطني سي وكذا. حسب معلوماتي لا، داخل المدن كلها ألف. هاي معلوماتي، بعرف إذا الدكتور أمين عنده. هاي أخونا ياسر مناعم نسأله، صباح الخير.
1: صباح النور لك والسادة المستمعين.
0: كيف أصبحت أخي ياسر الخبير في شؤون الإعلام الإسرائيلي؟ أخونا ياسر مناها تحية طيبة.
1: حياك
0: الله. كيف أصبحت؟ معلش يعني بعرفش إذا هاي المعلومة نسألك إياها، إذا عندك تفاصيل. هل سبق ورد في الإعلام الإسرائيلي إنه شارع فيصل في نابلس منطقة سي؟
1: يعني هنالك تضارب، يعني هنالك بعض الروايات التي تقول بأنه منطقة سي، وهناك بعض الروايات التي تقول بأنه لا. بصراحة ليست لدي معلومة مؤكدة حول ذلك، ولكن هنالك روايتان يعني حول المنطقة.
0: إنه ممكن تكون منطقة سي وممكن تكون منطقة ألف. بس أنا أذكر إنه أكثر من رئيس بلديك كان يعني أحكي معي يقولي لا مش صحيح المعلومة. يا سيدي بغض النظر، هو للأسف. تفضل دكتور.
2: هو في مصطلح أيضا كان يستخدم في بداية اتفاق أوسلو، بسموها منطقة أو شوارع المطاردة الساخنة، إنه غير مناطق

0: في ايضا منطقه اذا كان في خطر على الاسرائيليين بيقدروا يدخلوا هذا المكان. انا بتذكر شارع الرجيب القديم كان اسمه يفتحوا مخيم بلاطه منه وباتجاه مدينه نابلس، لانه منطقه يعني المكان ممكن يصل لمخيم بلاطه من خلال المطارده الساخنه. فممكن كان شارع فيصل بفتره البدايات انه ايضا يسمح دخول اقتحام يعني سريع من خلاله، وعمليا اليوم بيدخلوا هم لا في ساعات نهار ولا في الوقت الحاضر، يعني هم نسفوا اتفاق أوسلو بالكامل اصلا اسرائيل.
1: صحيح اخي ياسر، هذا هو السؤال. يعني عمليات الهدم بشكل مرعب عمالها بتتم، صباح امس كانت في بير زيت، بعد الساعه 10 في نابلس، بالليل في جنين، الخليل، القدس، يعني عمليات الهدم مرعبه متصاعدة بشكل كتير كبير. هل هو قرار نهائي بإنهاء الوجود الفلسطيني في مناطق سي؟
2: يعني في البداية هذا كان يعني برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية بأن يتم السيطرة على المناطق المصنفة سي ومحاربة ما سمي أو ما يسمى إسرائيليا بخطة سلام فياض والوجود والبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة سي. بالفعل يعني هنالك وتيرة من الهدم المتصاعدة في هذه المناطق. الحكومة الحالية تحاول جاهدة أن تعمل على تطبيق ما رأته أو ما وضعته من خطط في السيطرة التامة على المناطق المصنفة سي، وليس ذلك فحسب بل أيضا في المناطق المصنفة بي هنالك عمليات هدم. ولكن يعني في هذا الاتجاه يجب التفريق بين الأماكن التي يتم بها الهدم. هنالك مثلا بالأمس في بير زيت كان هنالك عملية هدم لمنزل، المبرر الإسرائيلي بأن هذه المنطقة أثرية وهنالك يعني قرار بمنع البناء في هذه المنطقة منذ عشرات السنوات، هكذا تقول إسرائيل. في مناطق أخرى يعني يتم بأنها مناطق بأن هذا البناء هو غير مرخص، وبالتالي هنالك أكثر من مبرر عمليات الهدم هذه، ولكن الهدف الأول والأساسي والأخير هو السيطرة على هذه المناطق بشكل كامل وطرد الفلسطينيين منها.
1: معقول نوصل لمرحلة أن مناطق سي اللي بتشكل حوالي 60% من الضفة الغربية تصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة إداريا وتفرغ من سكانها؟ معقول قرى بأكملها، مناطق كاملة، مناطق التفافية، محيط المستوطنات، هذا كله يفرغ؟ يعني لهالدرجة السيناريو سوداوي؟
2: من الممكن أن يكون هنالك بالفعل هذا السيناريو، هذا ما تحاول إسرائيل فعلا. بمعنى أستاذ سامر ودكتور أمين، هنالك يعني التفاصيل اليومية لهذه المناطق نحن بعيدين عنها تماما، وبالتالي نحن نتعامل مع العناوين الرئيسية ونتعامل مع الأحداث المركزية في هذه المناطق. مثلا على سبيل المثال بأن هنالك واضح بأن مخطط إسرائيلي لتهجير قرية المغير قضاء رام الله. اليوم في التفاصيل اليومية لسكان هذه القرية هنالك معاناة واضحة، وهنالك بدأت جزء من العائلات يعني تترك البلدة وتنتقل إلى بلدات مجاورة أو إلى مدينة رام الله، حتى أن بعض الشركات التجارية اليوم هي ترفض الذهاب إلى هذه القرية لأن هنالك شارع وحيد مؤدي إلى هذه القرية ويتم الاعتداءات على السيارات والمستوطنين، وبالتالي الشركات لا تستطيع أن تتحمل كل هذا الضرر في كل مرة تذهب إلى هذه القرية، وبالتالي هذا أدى إلى نقص في بعض المواد الغذائية والخضار وما شابه ذلك. هذه التفاصيل عندما تتكرر بالفعل هي تخلق بيئة طاردة، إضافة إلى ذلك العنف المباشر بالمستوطنين والجيش، كل ذلك يدفع سكان هذه المناطق لتركها أو للهجرة. وبالتالي نحن لا نتحدث عن فترة زمنية قصيرة، نحن نتحدث عن عملية مراكمة.
1: صحيح.
2: وفترة زمنية صحيح. طويلة في المحصلة يتم تفريغ هذه المناطق. إذا نظرنا سابقا إلى طبيعة الاستيطان كيف كان وكيف أصبح اليوم، هي عملية تراكمية بمعنى أنها ليست عصا سحرية إسرائيلية تعمل على تغيير المنطقة بسكانها جغرافيا وديمغرافيا بفترة وجيزة، ولكن هي عملية مراكمة. وللأسف كما قلت نحن نتعامل مع الأحداث على يعني على اعتبار أنها أحداث منفردة ومعزولة نتفاعل معها، ثم يعني تترك الأمور حتى ننتظر حدث آخر.
1: تعرف المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا نفسنا مقطوع أو نفسنا قصير، الاحتلال نفسه طويل، هي قصرة. أكبر دليل يوم يومين ثلاثة وإحنا على الإعلام وعلى السوشيال ميديا وإنت تطلع على الإعلام وأنا أحكي ونستضيف لؤي أبو ريدة ونستضيف أخوه ونستضيف كذا، بس خلاص بنشرنا هم مكملين، هاي الحصار مستمر. يعني المستوطنين بيزيدوا عملهم، بيرتكبوا اعتداءات، ضاربين صحفيين أجانب، ضاربين صحفيين بيشتروا بوكالات أجنبية. ياسر، هل فعلا الاحتلال يتبع سياسة النفس الطويل في هذه الأمور، مدعوم بالمستوطنين مثلا، مدعومين أكيد بدعم حكومي مطلق، وبيعتمدوا على سياسة النفس القصير عنا وإحنا مش ملحقين، انت ويلك قصرة ولا ويلك المغير ولا ويلك اللي بيصير في جنوب نابلس ولا بغرب نابلس، غير مشاكلنا الداخلية، غير قطع المي، غير الكهرباء، غير الشوارع؟ اقرأ لنا يا هاي المعادلة.
2: يعني في البداية مسألة الأزمات، الوقود والرواتب وما شابه ذلك، كل هذه الأزمات هي أزمات مختلقة، حتى تجعل الضفة الغربية برمتها من شمالها إلى جنوبها هي بيئة طاردة، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق في المستوطنين، قبل أن لديهم نفس طويل أو نفس قصير، لديهم رؤى ولديهم مخططات، وهناك مراكز بحثية وهناك مراكز تخطط وتفكر ماذا سوف يفعلون. هذا أولا، بمعنى أن أن التحرك الاستيطاني في الضفة الغربية ليس عشوائيا. هذه هي النقطة الأولى التي يجب الالتفات إليها. حتى الجماعات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية هي جمعيات مقسمة. نرى جمعية رجافين هي مهتمة في المناطق المصنفة سي، هنالك جوالة الأراضي وهذا قسم جديد أنشئ في في في في وزارة الاستيطان، هو يعمل على التوثيق ما يسمى الاعتداء الفلسطيني على المناطق سي. وبالتالي هذه الجمعيات، وهنالك من يهتم بالقضاء وهنالك من يهتم في البناء الفلسطيني، هذه الجمعيات مقسمة المهام وفي النهاية تصب في مصلحة واحدة. إضافة إلى ذلك يأتي مسألة النفس الطويل وعملية المراكمة حتى تؤدي إلى هذه النتائج. في المقابل الفلسطيني في الضفة الغربية لا يمتلك أي شيء، هو يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وما شابه ذلك. إضافة إلى ذلك هو يتعامل بردة الفعل، هو لا يدرك ما الذي يدور ولا يملك أي قوة. وبالتالي يعني هذه الصورة بشكل عام تؤدي إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية. أيضا يعني استذكرت نقطة أخرى، بأننا أيضا بشكل عام كمؤسسات وأشخاص وأفراد نحن لا نتابع بشكل دوري. يعني حينما يكون هنالك مصادر الأراضي، القانون الإسرائيلي يلزم بالإعلان عن ذلك، نحن لا نتابع. إن ورد في الإعلام شيء يعني
1: حيا الله
2: نناقشه ونتداوله، وإن لم يرد أي شيء هنالك الكثير من المخططات التي يتم الإعلان عنها، أراضي مصادرة يتم الإعلان عنها. وبالتالي يعني هيئة الجدار والاستيطان تمارس دور في هذا، يعني في هذا الجانب دور وجهد كبير، ولكن وحدها لا يكفي.
1: لا تكفي والله، وحدها لا تكفي. ياسر، الانتخابات الإسرائيلية واضح جدا إنه رح يكون يعني مادتها الرئيسية في العمل الدعائي دم الفلسطيني، سواء بغزة أو بالضفة. هلأ إيران بعرفش لوين رايحة أمورها، حزب الله لوين رايحة أموره، لكن خلينا على الأقل اللي يعني بخصنا بشكل مباشر، وكله بخصنا لكن بشكل مباشر، هل فعلا فاتورة الدم بنظرك رح تكون هي العامل الحازم في الدعاية الانتخابية؟ القدس، تهويد القدس، الاستيطان، غزة، الضفة، التهويد، إحنا المادة اللي بدنا يشتغلوا عليها، ولا لا إحنا ممكن جزء من كثير من الأمور؟ يعني ملفات داخلية، فساد، ملفات داخلية عندهم، بحكي عن مشاكل، بحكي عن كذا، ولا المادة الدسمة؟ إحنا المادة الدسمة.
2: يعني بشكل عام القضية الأمنية هي إحدى القضايا في الانتخابات الإسرائيلية على مدار السنوات الطويلة، ولكن في كل مرة هنالك ما يهم الناخب أو القضية التي تتولى أو تتربع في درجة الصدارة وعلى سلم أولويات الناخب الإسرائيلي. اليوم بعد 7 أكتوبر وفي ظل الحروب، المسألة الأمنية بالنسبة للناخب الإسرائيلي هي الأهم، ومسألة ليس الأمن ولكن توفير، مسألة توفير الأمن وإنهاء الحروب، هذه هي القضية الأساسية والأولى، هذا أولا. وبالتالي نحن لسنا حديثيين كما يقال في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن اليوم يتم التوظيف القضية الأمنية بشكل عام والعلاقة مع الفلسطينيين بشكل خاص، لا سيما في الضفة الغربية في الدعاية الانتخابية. إذا نظرنا إلى المعارضة، هي تتحدث عن مسألة بأن إسرائيل حققت إنجازات عسكرية ولكن لم توظف ذلك ولم تترجم ذلك سياسيا، وبالتالي هي يجب عليها أن تترجم ذلك سياسيا فيما يصب في صالح إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف، أحزاب الائتلاف، تتحدث بأن الحروب لا زالت مستمرة وأن هنالك يجب أن يكون حسم وما شابه ذلك. وبالتالي السجال اليوم في إسرائيل ليس في القضايا الاقتصادية ولكن في الحروب والقضايا الأمنية، لأنها مرتبطة أيضا بالقضايا الأخرى. هذا أولا. ثانيا، الأهم في هذه الدعاية، يجب التفريق بين الدعاية من قبل أحزاب المعارضة والدعاية من أحزاب الائتلاف فيما يتعلق بالفلسطينيين. الخطورة في الدعاية لأحزاب الائتلاف، لأن هذه الدعاية تأتي في وقائع على الأرض، بمعنى يعني هدم النصب التذكارية في الضفة الغربية،
1: اللي ذكرنا
2: معهد قلنديا وما شابه ذلك، هو يوظف في الدعاية الانتخابية، مسألة حتى القصف في الطائرات في جنين الأسبوع الماضي، كل ذلك لا يمكن تفسيره بأنه دعاية انتخابية. هي قضايا لا تأتي من فراغ، يعني كما يقال لها أهداف سياسية وأمنية، ولكن يتم توظيفها في مسألة الانتخابات. هذا ما يفرق المعارضة عن الحكومة فيما يتعلق في الفلسطينيين في الدعاية الانتخابية، بأن المعارضة يعني تتحدث بانتقاد، تعطي رؤى وخطط ووعودات، بينما الحكومة هي تنفذ الوقائع على الأرض. في النهاية الفلسطيني هو الخاسر من كل هذه الدعاية الانتخابية، لأن هنالك وقائع وعنف يمارس ضد الفلسطيني.
1: سؤال.
2: أيضا نقطة أخرى،
1: تفضل.
2: لأن بنيامين نتنياهو أيضا هو يريد أن يحول مسألة الفلسطيني إلى أن يوظف الفلسطيني في الدعاية الانتخابية، وأن يجعل النقاش حول بعض الوقائع والقضايا الميدانية والتكتيكية وليست الاستراتيجية، لأن المعارضة الإسرائيلية تتحدث من الناحية الاستراتيجية عن مسألة فشل 7 أكتوبر ونتائج الحروب وكيف تم إدارة الحرب على غزة وإيران ولبنان وما شابه ذلك، وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني يؤدي بالضرر ويعود بالضرر على نتنياهو، بينما الأحداث الميدانية وما يجري على الأرض باعتقادي أن هذا يوظف في صالحه الفترة الحالية.
1: سؤالي الأخير ياسر، أديش إحنا ممكن نكون مؤثرين في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية؟ يعني مثلا قرأت بعض الأخبار بيدعوا إن السلطة من خلال بعض اللجان بتحاول تأثر في سلوك الناخب الإسرائيلي، مش عارف كذا. هل إحنا فعلا ممكن نكون مؤثرين باتجاه حزم أو حدا يحسم أو حدا يفوز أو حدا يخسر؟ يعني أديش إحنا كمنظومة كفلسطينيين ممكن نكون هيك؟
2: يعني هذا الادعاء ليس جديدا، هو ادعاء قديم بأن السلطة الفلسطينية أو حتى في بعض الأوقات قيل إيران وما شابه ذلك بأنها يعني تساهم أو تحاول إسقاط اليمين وما شابه ذلك. هذا جزء من الدعاية التي يمارسها أحزاب اليمين بشكل عام، ولكن المؤثر هي الأحزاب العربية باعتقادي في الداخل المحتل. هذه الأحزاب أن تؤثر في شكل المشهد السياسي المستقبلي. إذا بالفعل كما تشير الاستطلاعات حصلوا على من 12 إلى 15 مقعد، هذا قد يؤدي وقد يعيق على نتنياهو تشكيل الحكومة، وبالتالي من الممكن أن تذهب وأن تتمكن المعارضة من تشكيل انتخابات، أو إن لم يتم هذه الأحزاب لم تمسي على أحد، قد تكون هنالك إعادة للانتخابات الإسرائيلية والعودة إلى دوامة الانتخابات. يعني إجابة على سؤالك بالتركيز، بأننا كفلسطينيين في الضفة الغربية باعتقاد أن هذا التأثير ضيق جدا في التغيير، ومن الممكن أن يكون معدوما، بينما الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والأحزاب العربية والفلسطينية باعتقاد أنها من الممكن أن تؤثر في شكل المشهد في إسرائيل.
1: تعليق أخير، إيمان شرف بتقول الفلسطيني واعي لما يدور لكن لا حول له ولا قوة، ترك وحده دون أي دعم، بالمقابل تجد كل الدعم للمستوطنين من الحكومة الإسرائيلية. يسعد صباحك أخي ياسر مناع، شكرا لك، المختص بالشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حي. نعم. في عنا أكثر من تعليق. أخونا حسام الرزي بقول الوطن A B C والقيادات الرسمية مش في الدنيا هيك يعني. كفزيات بتقول الهدم في مناطق سي مرتبط بسياسة إسرائيلية في التخطيط والبناء والرقابة، ولكن المهم تفريق بين أمرين. يبقى القول إنه ليس هناك قرار معلن بصيغة منع وجود الفلسطيني في مناطق سي، ولكن الاحتلال عمليا من خلال نظام التخطيط بيشدد القيود على بناء على حصول الفلسطيني على رخصة بناء. تقريبا حسب ما أنا قرأت من أكثر من 10 سنوات لم يحصل فلسطيني واحد على رخصة بناء في مناطق سي اللي هي حوالي 60% من الضفة الغربية المحتلة. حسب توثيقات أيضا الأمم المتحدة هناك مئات عمليات بل آلاف عمليات الهدم والثقات جراء وجود هاي المناطق أو هاي البيوت في مناطق سي. مرة تانية سعد صباحكم جميعا. أخونا محمد الطاهر، هانس نوبر، حمزة أبو صفية، المهندس إياد عنبتاوي رح يكون ضيفنا بعد قليل إن شاء الله، المهندس إياد عنبتاوي. أخونا محمد كمال أبو كريم صباح الخير. سعد دريخي سعد صباحك. محمد زهران حسوني صباح الورد والياسمين إلك ولكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. وأيضا منقول صباح الخير لهيثم قنابيطة، دائما بيبعث لك سلامة دكتور. سعد البسطامي صباح الخير. ونضال الجابي، هديرة بيلي صباح الورد والياسمين. حسام الرزة مرة تانية، دكتور سمير الخياط، خالد مناع، أبو ياسر، علا أبو نبع، علي الكردي بقول الله يعوضهم عوض الخير أصحاب المنازل المهدمة. اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله نقدر يعني نساعد باللي بنقدر عليه. مستمعين الكرام، بارح أبو عمر الدكتور أمين ومجموعة من زملائنا الصحفيين اتواجدوا في ساحة المعارض للإكسبو اللي راح ينطلق بكرة بإذن الله، إكسبو نابلس. في عنا مجموعة من الفيديوهات والمقابلات، رئيس الغرفة التجارية أخونا سامح المصري، أخونا إياد الكردي، علاء الصوالحي ورمزي عبد الكريم اشتية كانوا موجودين وإجريت معهم وأيضا مع بعض التجار اللي مشاركين في الإكسبو. خلينا نسمع لهاي المقابلات بعدها بنبدأ بضيفنا التالي.
3: سهلا فيك وحياك الله. يعني للعلم أنت أول صورة بتأخذها مع المدخل، قبل شوي ركبنا المدخل. طبعا رايح يكون الإكسبو هو الأضخم والأرتب على مستوى الضفة الغربية، هذا رهان ونحن قد الرهان إن شاء الله رب العالمين. كغرفة تجارة وصناعة نابلس أخذت على عاتقها تنفيذ أكبر وأضخم معرض في الضفة الغربية، رايح يكون شامل لكافة القطاعات.
4: حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. زي ما تفضل أخونا رمزي، يعني إحنا أكبر معرض على مستوى الوطن إن شاء الله رب العالمين، مساحات شاسعة، تنوع في القطاعات، الصناعات الوطنية، الصناعات المحلية، الماركات التجارية والعلامات التجارية والوكالات التجارية، مساحة الباركينج، المداخل، المخارج، اللمسات كلها اللي وضعت ونحطت في هذا المعرض تعطيه يعني إضافة نوعية ومميزة عن باقي المعارض. انتظرونا بأمر الله رب العالمين من 2/9 إلى 6/9.
3: تفضل.
5: اللهم مساك. يعني أنت تتكلم قبل سويعات والكل يعمل وتسمع على قدم وساق، وإن شاء الله تعالى ستخرج الصورة بأجمل صورة. وأعتقد أنه هذا تحدي من شقين، تحدي لغرفة تجارة وصناعة نابلس وتحدي للعارضين وتجار نابلس بأن يظهر هذا المعرض بالحلة المنتظرة، بالحلة الجميلة إن شاء الله تعالى الذي سيتحدث عنها كل من له علاقة بإدارة المعارض على الحجم الموجود والمساحة والتنظيم إن شاء الله تعالى. الكل يعمل بجد كخلية النحل الآن، وكما تشاهد يوجد الآن لقاء ما بين إدارة العارضين وما بين الإخوة العارضين، وذلك من أجل وضع الترتيبات واللمسات الأخيرة والنهائية من أجل السماع لبعض الملاحظات وتجاوزها والخروج بمعرض يليق بنابلس. وأن تبقى نابلس هي دائما السباقة ومنارة من منارات جميع أشكال وألوان الأعمال التجارية والصناعية إن شاء الله تعالى.
6: سامر حمتولي، شركة شكل العطور. هذا الإكسبو لأنه هذه مش التجربة الأولى مع إكسبو نابلس، إحنا كنا في التجربة اللي كانت قبل سنتين والحمد لله إحنا مشارك في جميع مهرجانات فلسطين، يعني طول كلم نابلس جنين أي بلد إحنا مشارك فيها، بس الإكسبو نابلس هو غير متميز دائما ومنظم دائما، والعاملين عليه ما شاء الله عنهم إنهم بيهتموا في أدق التفاصيل.
7: إكسبو 2، إكسبو نابلس طبعا هذا المشروع الضخم، القرية الصغيرة في مدينة نابلس، في مكانتها الاقتصادية الكبرى، يتوج اليوم مدينة نابلس في الإعداد والتحضير لانطلاق اكسبو 2، الحدث الأضخم على مستوى فلسطين، التجهيزات المتكاملة لجميع العارضين، التنوع الكامل في الشركات والمنتجات الوطنية المختلفة، إضافة الأماكن الترفيهية يجمع العائلة بشكل عام. ندعو الجميع لزيارة الإكسبو، ندعو الجميع للتفاعل مع هذا الحدث الكبير حتى تكون نابلس هي وجهة الزائرين والقبلة الأولى للمتسوقين بفضل هذه الجهود العظيمة.
5: صحيح أن الغرفة التجارية كانت المرة السابقة مبدعة، والآن الإبداع أكثر والنجاح راح يكون بإذن الله أكثر، لأنه إحنا كتجار شركاء بأداء الغرفة التجارية لنوصل للمرحلة الأفضل والارتفاع الأكثر في تطوير المنتج الفلسطيني والوطني والبستورد كمان من الدول العربية. المهرجان مميز، هي مدينة تسوق وليس مهرجان، الأماني إنه إشي برفع الرأس. شكرا للغرفة التجارية على هذا الأداء المميز.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي مشاركة شركة الكامل لمنتجات الألبان والمواد الغذائية في إكسبو نابلس 2026 الذي تنظمه الغرفة التجارية في مدينة نابلس، لنعرض ما لدينا من منتج وطني نعتز ونفتخر به، نقدمه لإخواننا الزوار والزبائن بشكل عام. سيكون جناح شركة الكامل جناح مميز في هذا المعرض إن شاء الله.
9: إكسبو نابلس 2 كان مفروض يكون إكسبو نابلس 4، ولكن للأسف الظروف اللي مرينا فيها بالحرب على غزة وما إلى ذلك منعتنا من الاحتفال أو التواجد بهيك مناطق. إكسبو 2 اليوم هو قد يكون الأكبر أو أكبر حدث بفلسطين، في عنا لا يقل عن 165 عارض وجناح، بالإضافة لملاعب للأطفال، أماكن ترفيهية للأطفال اللي حقهم إنهم ينبسطوا كمان ويتمتعوا بإشي شوية جديد عليهم. إحنا اليوم نحكي عمالنا على هدف لنوصل 750 ألف بني آدم بزياراتهم. للعلم الإكسبو الماضي كان في عنا حوالي 500 ل 520 ألف اللي إحنا عديناهم، هذول غير اللي تاهوا. فإحنا بنتوقع هلأ مع تخفيف الحصار على نابلس إنه يكون في عنا حوالي 750 ألف بني آدم، وهذا ما يعني هذا التارجت تبعنا عمليا. يعني اخترنا إنه يكون من الساعة 4 والساعة 5 لحوالي الساعة 12 بالليل، والزوار البلد اللي من خارج البلد بغض النظر من أي مكان بفلسطين أو بالداخل رح يجوا صباحا على نابلس، وبالتالي رح يكونوا في منتصف يعني في, في في في مركز البلد في مراكز التسوق وما إلى ذلك. وأكثر من هيك في عنا رح يكون باصات نابلس الكبرى مشكورين أخذوا على عاتقهم نقل المواطنين من وإلى مركز المدينة للمعرض هذا بالمجان، وبالتالي رح يكون المواصلات مجانية. بهمني أقول كمان إنه تعلمنا من أخطائنا الماضية، لأنه كان عندنا أول حدث لهذيك المرة، وأنا بقول لك يعني صار في عندنا أمور تعلمنا منها وتحاشيناها لهاي المرة. ياسر
1: إذن مجموعة من المقابلات مع القائمين والمشاركين في إكسبو نابلس اللي بكرة رح ينطلق إن شاء الله رب العالمين الساعة 5 أبو عمر بكرة ولا
0: 5:30 الاحتفال، بس الاحتفال التسجيل ببدأ 4:30 تسجيل الناس والزوار والمسؤول الحضور. يعني
1: كل الاحترام والتقدير لهم جميعا، وإن شاء الله بتمشي الأمور كما هو مخطط لها وأفضل من ذلك بإذن الله في ظل الظروف الصعبة. لا شك أنه تحدي كبير، لكن بإذن الله بيكونوا قادرين على أن يسير هذا الموكب حتى نهايته بأمان وتوفيق كبير إن شاء الله. الظروف اللي منمر فيها بتدفع الأصل دوما إلى أن نتجمع لا أن نتفرق، حتى على المجال الاقتصادي. واقتصادنا الفلسطيني، ممكن أنا من 20 سنة عملت زي تقرير موسع عن الشركات العائلية، وتفاجأت إنه أكثر من 70-80% من اقتصادنا هو اقتصاد عائلات، شركات عائلية، الأب بعدين أولاده بيكبروا، الأولاد بيخلفوا بيكبروا، بتصير شركة عالية. مرات طبعا لما الواحد بيخلف بيصير هو أولاده بده يستقروا بشركة تانية، بنفصلوا عن إعمامهم، لكن بشكل عام الاقتصاد الفلسطيني جزء منه قائم على الشركات العائلية، وتم تأسيس ملتقى الشركات العائلية الفلسطيني وتسجيله كشركة غير ربحية. أخونا المهندس إياد عنبتاوي، سعد صباحك.
10: سعد صباحك وصباح جميع المستمعين ويعطيكم ألف عافية.
1: كيف حالك أبو هيثم؟ اشتقنا لك يا رجل.
10: الحمد لله.
1: وين أنت يا زلمة؟
10: الله يبارك
1: بالتوفيق. أخي أبو هيثم عفوا، أنت بالنسبة لهذا الملتقى إيش مسماك الإداري؟
10: رئيس الملتقى.
1: رئيس الملتقى. نعم، رئيس ملتقى الشركات العائلية الفلسطيني. كلنا أذان صاغية، شو فكرة الملتقى وشو ممكن يكون له انعكاسات؟
10: يعني كان مقدمتك ما حكيت انه الاقتصاد الفلسطيني هو حقيقة اكثر من 95% من الاقتصاد الفلسطيني قائم على الشركات العائلية، واذا هو العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، فمن واجبنا احنا انه نحافظ على هذه الشركات والاستمرارية والديمومة تاعت هذه الشركات العائلية. طبعا اذا بدنا نحكي بالارقام العالميه، يلا 7% من هاي الشركات العائليه اللي ممكن توصل للجيل الثالث، يعني عادة الجيل الاول الجيل الثاني الجيل الثالث ما بتستمر، يعني ممكن تختفي او ممكن يصير يعني مشاكل. الحمد لله عندنا بفلسطين الرقم اعلى شوي، 15% من الشركات بتوصل عملها للجيل الثالث، وفي شركات وصلت للجيل الرابع والجيل الخامس. فاحنا يعني دورنا الأساسي في هذا الملتقى هو الحفاظ على هذه الشركات واستمرار الديمومة والانتقال من جيل لجيل، طبعا من خلال عدة يعني إجراءات معينة اللي هي بالأساس اللي هي الحوكمة، ترتيب الأمور داخل الشركة العائلية لضمان الاستمرارية. فهذا هو الأساس لتأسيس هذا الملتقى. طبعا هذا حكي بتطلب توعية والترتيب والاستشارات والخدمات اللي تقدمها للشركات لضمان الاستمرارية.
1: نعم. السؤال المهم انه ابرز التحديات اللي بتواجه الشركات العالية، هل والله بتسموها انتو تفتيت
0: الملكية
1: يعني مثلا؟ وهذا مرات بقولوا لك اخي ابو هيثم اشي منطقي، يعني انت الله يرحم والدك خلفكم، انتو اخوة، الاخوة انتو خلفتوا، اولادكم اليوم تجوزوا، يعني يجوز العدد صار كبير، عفوا الرزق مثل ما بقولها بالعامية داءت، من حقك انك تاخذ انت اولادك وتعملوا شركة تانية، بالاخر بتصير انت برضو شركة عائلية ناتجة عن الشركة الكبرى، هذا صح الحكي؟
10: شوف، كل شركة وكل مجموعة لها خصوصيتها، يعني اللي بالضبط عندي انا في الشركة وكيف ارتب الامور عندي انا داخل الشركة او داخل المجموعة لا يعني ممكن ينطبق مش على شركة تانية. يعني في أكثر من طريقة لتثبيت والاستمرارية الشركة، يعني ممكن مرات إنه زي ما حكيت أنت الانفصال، يعني إذا صار لا سمح الله صار في خلاف الإخوة، وعادة مش الإخوة، هي بين أولاد العم أو الجد اللي بعدين، فبدل ما إحنا نخسر الشغل ونخسر ماديا، لا ممكن من الأفضل إنه أحد الشركاء يقدر يأسس شركة تانية. وكثير في شركات هيك حصلت، وفي شركات عملت ترتيبات في شيء بسموه ميثاق العائلة وميثاق الشركة. انت بتعرف انه ممكن الخلافات العائلية وممكن خلاف بين اخ واخوه تأثر على الشغل، او الخلافات داخل الشغل تأثر على العائلة. فانت اذا بترتب هذه الامور كلها بده مستشارين وبده ناس تشتغل هذا الشغل اللي عند الخبراء وموجود عندنا اللي يمكن يساعدوك كيف انت ترتب.
1: أيوة.
10: الامور ضمان الاستمرار. بالشرط انا ابني يعني يتخرج مثلا ويجي يشتغل معي بالشغل، بجوز هو ما بيقدر يتعامل على هذا الشغل، او بجوز هو ما بده، وكل واحد على جهده. يعني في بعض الشركات لا تزال رايت هاي بحضر تلاقي دخلوا اولادهم، اولادهم باخذوا معاشات عاليه وهو ممكن يكون ما عنده الانتاجيه، يعني مش كل إنتاجية نفس الشيء، يعني ممكن تقول إنتاجيتك أحسن من إنتاجيتي، توقع عليك ظلم إذا أنا وياك مثلا عم بيجينا نفس المعاش. فلازم يكون في استيعاب لهذا الموضوع إنه ممكن إنتاجية فلان أحسن من إنتاجية فلان، أو ممكن ما بزبط يكون موجود معنا بالشغل، ممكن نعمل له شغل تاني هو يبدع فيه. فهذه الأمور اللي إحنا يعني بدنا نحاول نوعي الناس. عملنا لقاءات، يعني احنا كان اسمنا نادي نادي الشركات العادية وما كنا مسجلينه بشكل رسمي. عملنا لقاءات في نابلس في رام الله في الخليل، لاحظنا قديش في إقبال سواء من المؤسسين وأولادهم، وبالأخص الجيل الثاني كان متواجد وجاي بده يفهم إيش شو لازم نعمل، كيف الترتيبات. فهذا هو الأساس بهذا الموضوع، أنت رتب أمورك، زمورك مرتبة، وعمل الحكم كله انعمل بطريقة صحيحة بتضمن الاستمرارية، بتضمن إنه هذه الشركة ما تختفي. كثير شركات بجوز إحنا ما بنشعر فيها اختفت، بتلاقي مثلا في الشركة الفلانية كانوا يشتغلوا ممكن يكون حتى لو كان سوبر ماركت بتلاقي اختفى، وين؟ كان من المشاكل اللي حصلت إنه هم ما رتبوا الأمور بيناتهم. في عندنا شركات، يعني احنا الشركات في الخليل ولا حدا من افراد العائله بيشتغل بالشركه او بالمصنع. جابوا حدا غريب هو العمر بدير انه بس اعضاء مجلس اداره ما له علاقه بالشغل اليومي. هذا مثال. في امثله كثير كيف تقدر انت ترتب الشغل.
0: طب استاذ اياد، هل هذا الملتقى سيكون الان عنوان للتحكيم في اي نزاع داخل شركه عائليه؟
10: مش شرط، ممكن يكون عندنا مستشارين، يعني مستشارين، او ممكن احنا نساعده مع مين يشتغل، وراح يكون طبعا في معنا عنده خبراء يعني ان شاء الله لقدام اللي يساعدوا بهذا الموضوع. هلا اذا كان في خلاف عمل او خلاف بيناتهم تدخل للتحكيم او ممكن، بس يعني بدك تجيب ناس خبراء تشتغل هذا الشغل. مثل ما قلت لك يعني كل شركة إلها خصوصيتها وإلها مخرجاتها ومدخلاتها اللي أنت بدك كيف بدك تحل المشاكل. يعني في شركات كبيرة مثلا رجعوا لترتيب أمورهم جابوا خبراء خارجيين من أوروبا وخبراء عالميين، وزي ما بقولهم الكبار الخمسة هذول شركات المحاسبة الكبيرة العالمية هم اللي ضبطوا الأمور عندهم. فكل شيء على حجمه، إذا الحجم صغير ممكن يكون فيها من خبراء برضو موجودين هون يساعدوا حتى لو كان الحجم الكبير. بس مرات ممكن تضطر أنت خبراء دوليين إذا كانت الشركة كبيرة ولها تفرعات اللي يساعدوا، فإحنا ممكن نكون باب لهم لمساعدتهم، ممكن مرات للتحكيم، ممكن مرات نبينهم مع مين.
1: طب مش هو الأساس هو أنا بعرف إنه كتير من الشركات العائلية مهندس زياد عنبتاوي بالعامية شغالين على البركة، يعني اللي بيجي إلك ولإخوانك، صح؟ مال أبوك إلك ولأخوك، بحب ورضا. بعدها بتصير تدخل إنه مثل ما أنت قلت، والله مثلا سامر بيشتغل ومسلم الإدارة، أخوه أو محمود بيجي بداوم وبروح، طب ليه نفس الراتب؟ بصير يتدخل حدا تاني، مثل ما كاتب أحد الإخوة دون ذكر اسمي، إذا دخلوا زوجاتهم النسوان على الخط بتخرب، ليش ابنك بيشتغل لابنه بيشتغلش، ليش شرى له سيارة، ليه ما شرى لكش انت، بتصير مشاكل. طب انت بتقول عن الحوكمة، مش الاساس والاصل انه كل الشركات من غير زعل الشغل الواضح ما بيزعل حد، يعني بالضبط. هذا لحاله لازم يكون موجود
10: بالضبط. هو هذا بده توعية، بده يعني توعية الادارة وتوعية الاهل والولاد بهذا الموضوع. الغيرة موجودة يعني وين ما كان بالشغل موجودة الغيرة، ليش ابن عمي عنده هذا الموقع ومرات ليش أخوي عنده هذا الموقع، ليش ما أكونش أنا؟ فهذا هو الأصل، إنك أنت تكون مرتب الأمور كانت وتكون الأمور واضحة عشان الاستمرارية. فممكن يعني أسهل إنك أنت ترتب أمورك داخل الشركة وأنت لسه يعني ممكن الأب موجود والأولاد موجودين، ممكن بحياة الأب إنه ترتيب هذه الأمور تكون أسهل، والقدام شوي ممكن بحياة الإخوة إنه يعني الإخوة ممكن أنا أتنازل لأخوي بأمور معينة هو يتنازل لي عشان نمشي هالمركب، بس بكرة وصلنا لأولاد العم نادر جدا لتلاقي ابن العم ممكن إنه يتنازل لابن عمه عشان تمشي أمور الشركة. بالأقص زي ما حكيت أنت إذا كان النساء دخلوا على الخط، مع إنه يعني بدناش نبين طريقة سلبية،
1: لا لا لا طبعا مش القصد، مش القصد هذا بالعكس، هذا في ممكن نساء هم اللي بيجمعوا وهي اللي بتقول له انت هذا مال ابوك تشتتوهاش، دير بالك على اولادنا، دير طبعا طبعا.
10: انا بعرف في شركات انه دخلوا النساء على الخط ضبطوا الشركة ونجحوا هن بإدارة الشركة اكثر من ازواجهم واولادهم.
1: جميل جميل. لا طبعا احنا ما بنعمم، احنا بس بقرأت رسالة يعني لا اكثر ولا اقل.
10: فهي هيك الموضوع، انه كل ما احنا رتبنا الامور
1: بضحك يا محمود على السريع.
10: بقول لك لا، بقول لك انا اموري ماشيه ومتفاهم انا واخوتي وانا واولادي، وبش انا بتلاقي بعد بست شهور ولا بعد بسنه حكاك تلفون، والله يا اخوي صار معي واحد اثنين ثلاثه، يا ريتني انا سمعت كلامك. طب يا عمي تعال زي ما بقول لك نفرتولي، تعال نرتب الامور، هاي في الخبير الفلاني الفلاني ممكن يساعدك بهذا الموضوع، وممكن مرات إذا الشغلة بسيطة ممكن أنت تساعدك في مشي أموره.
1: بسألوك وين مقركم وكيف ممكن تنضم لكم أي شركة؟
10: هلا إحنا حاليا يعني إحنا أخذنا التأسيس يعني جديد، يعني يوم الخميس استلمنا إحنا الشهادة، عملنا مقر مؤقت في رام الله لسه ما يعني ما حددناش للموقع، يعني نعمل أول اجتماع ونشوف كل بحث نبحث هذه الامور كيف الانضمام للشركه، اللي هي انه بدها تكون نوع من انواع الانتساب للشركه. كل هذا راح نعلن عنه ان شاء الله في القريب العام
1: باذن الله رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق.
10: شكرا،
1: يومك بي. سعيد. شكرا شكرا, شكرا, شكرا اهلا بك. اهلا قبل ما نطلع بفاصل ابو عمر، القدس قبل 20 عاما
0: طبعا احنا بدايه النشر اليوم ذكرنا اقتحام القريون واعتقال فهد الجبالي.
1: صحيح.
0: العنوان قبل 20 سنه تفجير عبوه ناسفه في حيره القريون، هذا عنوان الفرعي اللي هو عنوان الاشاره، والعنوان الثاني استشهاد قائد كتائب شهداء الاقصى في نابلس قبل 20 عاما، طبعا هو الشهيد فادي قفيشي.
1: استشهد قبل اليوم ذكرى 20 سنه.
0: نعم 20 سنه طبعا في نعم. نفس اليوم
1: 20 عام على استشهاد فادي قفيشي
0: اليوم استشهاد، وايضا كان في 6 مصابين خلال الاشتباكات في البلده القديمه، وكان في تفجير عبوه في دوريه في حاره القريون، وكان ايضا اقتحام كبير وطائرات استطلاع في السماء المنطقه، وتفجير عبوه ناس في احدى الجبات، وايضا اصابه في عدد من صفوف جنود الاحتلال. هذا عنوان رئيسي. العنوان الثاني ايران تواجه خطر عقوبات دوليه بعد اصرارها على مواصله تخصيب اليورانيوم، وملف ايران لليوم ايش واليورانيوم
1: هو
0: خاصر بشكل جدا. عنوان ثالث الجيش الاسرائيلي ينسحب من الشجاعيه بعد ان قتل 20 مواطنا، هذا قبل 20 عاما. ايضا عنوان اخر تمديد توقيف رئيس المجلس التشريعي و16 نائبا ووزيرين 12 اليوم، هذا قبل 20 سنه. ايضا في عنوان نقابه الموظفين الحكوميين، هذا قبل 20 سنه، واتحاد المعلمين يدعوان الى الالتزام بالاضراب، اللجان المطلبيه ترفضه، وسجال اعلامي في هذا الموضوع، هذا قبل 20 عاما.
1: وكأن التاريخ في كل يوم ينهكيها
0: بعيد نفسه
1: يعيد نفسه. قبل ما نطلع بفاصل، صباح الخير لأخونا مهدي الحنبلي، أسماء إشحادة صباح الخير، أخونا بشار أسماء أيضا صباح الورد والفل والياسمين، وبقية الإخوة المتابعين على صفحة البث المباشر. إحنا بنقول فتوح الحوح صباح الخير، ريم خليلي، عمار زبلح، سعيد عيران، حسين صبح، وقسوم الشاطر، يسعد صباحكم. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
11: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
12: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
13: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
14: الساعة الآن 8 صباحا.
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
15: بابا؟
16: نعم يا عبود.
15: بس أنا شطور.
16: أنت أشطر واحد.
15: ليه يا عبي؟
16: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
15: دي من محل دكان حياة.
16: يلا على دكان حياة،
15: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
17: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
13: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
15: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
18: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
15: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
12: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذا كان هناك اعتقال لشابين من مدينة نابلس في ساعات فجر اليوم. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها لمدينة نابلس، وتعاملت معه طواقم الهلال الأحمر. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، هي ارتفاع شديد اليوم وبكرة وانخفاض ملموس الجمعة. والاحتلال بالأمس هدم منزلا في منطقة التعاون العلوي. دقائق بيكون معنا زميلنا محمود، زميلنا لؤي حجازي من قطاع غزة، لمعرفة آخر الأخبار بشأن تطورات الأوضاع في القطاع. وبالنسبة للمحروقات، ارتفاع البنزين وانخفاض طفيف على السولار. إذن الورقة الرسمية، امبارح انتشرت ورقة مروسة، وللأسف بعض الصفحات سارعت إلى نشرها، مبين كانت إنها مرسومة رسم أو مزورة، حتى الأرقام كانت مش منطقية. فش بعديها بساعة أصدرت الهيئة العامة للبترول المعلومات، بنزين 95 ب 8 شيكل و 15 أجورة، بنزين 98 9 شيكل و 21 أجورة، سولار 8 شيكل و 39 أجورة، أسطوانة الغاز المنزلية 85 شيكل. أنا أبو أخونا أبو حمزة الحلسي قبل شوي بعت لي، شوفوا بقول لي قبل 11 سنة، جاهزين تسمعوا الفرق قبل ما نحكي مع لؤي؟ شوفوا، قبل 11 سنة بالضبط بشهر 1 2016 كان السولار قديش اليوم؟ السولار 8.39، كان 84، ضعف بالضبط بعشر سنين. بنزين 95 كان 5.66، هاد لازم حكيناها قبل الفاصل. اليوم 8.15، البنزين 98 كان 6.18، اليوم 9.21، الكاز كان 4.8، اليوم 8.39، تقريبا 100% زيادة، تقريبا 100% زيادة. الله يخلينا المسؤولين اللي دارين بالهم علينا ومهتمين فينا وبرفونا زيادة عن اللزوم، ولا لا يا لؤي؟ صباح الخير.
1: صباح النور سامي. والله يعني الأسعار يعني غالي صحيح، بس يعني أهل غزة متمنين هالأسعار للأسف.
0: اليوم سبحان الله، قبل الحرب شر البلية ما يضحك. كنت يعني أنا متذكر مرة سألتك سؤال، قلت لك يا لؤي جرة الغاز 39 كأنه كانت 40، وكانت عندنا أيامها 60 70، واللحمة عندكم كانت أقل، كانت عائلية. سبحان الله، كيف لا يبقى على ما هو إلا هو. تفضل سيدي. يعني سامعينك.
1: الأوضاع في قطاع غزة يعني كالمعتاد سيء لأسوأ، لأنه للأسف مثلا البنزين ممنوع دخوله قطاع غزة، وبالتالي ما يباع إلا في السوق السوداء، هذا بين قوسين بنسرق من المؤسسات الدولية وبعض المؤسسات اللي بتسمح إسرائيل بدخول البنزين إلها، بتم سرقة جزء منه وبيعه في السوق السوداء، بيكون سعره من 80 ل 100 شيكل اللتر الواحد البنزين. أما السولار نفس الفكرة، يعني يتم ما يتم سرقته بينزل على السوق السوداء. يعني أفضل سعر اليوم في قطاع غزة للسولار 35 شيكل للتر الواحد. عشان هيك كل شيء مرتبط بموضوع الوقود والمحروقات في قطاع غزة أسعاره جنونية. يعني المواصلات اليوم لو بدك تمشي تركب في السيارة وتنزل من غير ما تمشي السيارة، بس تركب وتنزل في سيارة أجرة بدك تدفع 5 شيكل، هذا حد أدنى يعني. وبالتالي أيضا تحدثنا عن أسعار مثلا الكهرباء وخطوط المولدات اللي في الشارع هذه أسعارها جنونية، اللي كانت قبل الحرب 3 شواكل الكيلو وأربع شواكل الكيلو، اليوم تتحدث عن 35 و 38 شيكل سعر كيلو الوات. فكل شيء مرتبط بالمحروقات والوقود في قطاع غزة أسعاره جنونية. لكن خلينا نتحدث عن الوضع الميداني في قطاع غزة سامر. خلال 24 ساعة الماضية يعني ارتقى في قطاع غزة 5 شهداء بفعل القصف الإسرائيلي، 2 منهم في منطقة منتزه البلدية وسط مدينة غزة. تجمع المواطنين قام الاحتلال استهدافه بشكل مباغت، ارتقى 2 شهيدين. بعدها يعني تقريبا ساعة أو ساعة ونص استهدف جيب في منطقة تل الهوى في غرب غزة، ارتقى على إثر 3 شهداء في المنطقة. بالتالي نتحدث عن 5 شهداء يعني الاحتلال قتلهم بشكل مباشر في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية. في حالة وفاة أو استشهاد أيضا يعني اللي تسبب بها الاحتلال ولكن بطريقة غير مباشرة، جدار آيل للسقوط يعني للأسف سقط على مواطن في خان يونس أدى إلى وفاته متأثر بجراحه إثر هذا الجدار اللي انهار. طبعا كثير من مباني قطاع غزة هي آيلة للسقوط وهناك تحذيرات كثيرة من المرور بجانبها، فما بالك السكن فيها، كثير من العائلات تسكن في منازل متصدعة أيضا للسقوط. وطبعا التحذيرات تتصاعد من هذه المنازل مع دخول فصل الشتاء وكثرة الأمطار والرياح، ممكن تخلي التربة تتحرك وبالتالي البيت الأيل للسقوط قد ينهار على ساكنيه. وبالتالي نتحدث عن يعني 6 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. طبعا آليات الاحتلال سامر كالمعتاد لم تصمت، إطلاق نار عشوائي ومكثف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. واليوم عندما نتحدث للأسف عن الحدود الشرقية هي حد الخط الأصفر الواقع فعليا في وسط القطاع،
0: وسط القطاع
1: بشكل أو بآخر. وطبعا زوارق الاحتلال في بحر غزة كان طبعا لها يعني دور أيضا في إطلاق النيران على ساحل البحر في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، خاصة مع ساعات الفجر الأولى اليوم.
0: وحنا بنتحدث حول هذا الموضوع سياسيا خفتت الأمور، إذا بتلاحظ خف الحديث حول موضوع غزة، حتى موضوع الشهر أظن مبارح كان ذكرى شهر على إعلان حماس موافقتها على الورقة أو الجزء الثاني من الاتفاقية، لكن الاحتلال أبدا ما وقف قتله.
1: يعني فعليا سامر أهالي قطاع غزة كانوا بتوقعوا هذا الأمر مع تصاعد المعارك في منطقة إيران والخليج العربي. يعني كان هذا دائما الشيء اللي بيأرق أهالي قطاع غزة، أنه عندما تسخن جبهة إيران وجبهة لبنان هيك هيك جبهة قطاع غزة بتم تناسيها أو غض الطرف عنها، لأنه بالنهاية تحصيل حاصل. فللأسف مع تصاعد تلك الجبهات أفلت نوعا ما جبهة غزة، وبالتالي الناس حتى في المواضيع السياسية سامر للأسف يعني كان يعني كما قلنا سابقا باب الأمل موارب، بس ما فقدهوش بالنهائي. ولكن يبدو بأن الناس عندها التزامات يومية يعني صارت وأخبار بتتابعها يومية أهم من موضوع الهدنة، لأنه للأسف اليوم الأهالي قطاع غزة لا تنظر للمستقبل البعيد، اليوم عيشني يومي. الأمور السياسية مرتبطة بالمستقبل البعيد، واليوم الناس لما تكون جوعانة وتزحف على بطونها الشعوب يعني بتفكر في لقمة العيش اليوم وشربة الماء. يعني عندما يصحى أهالي قطاع غزة مبارح على خبر أنه خط المكروت اللي بيغذي مدينة غزة حوالي فيها حوالي مليون إنسان في قطاع في مدينة غزة، خط المكروت الرئيسي اللي جاي من عند الاحتلال تم إيقافه بسبب عطل فني كما يقول الاحتلال أو يدعي الاحتلال. هذا أمر بيأثر على أهالي غزة ونفسيتهم وتحركاتهم أكثر من موضوع المفاوضات في القاهرة اللي بتجري على بعد 600 و700 كيلو من قطاع غزة. فبالتالي مثل هذه الأخبار الميدانية في موضوع خطوط المياه، موضوع تسكيرة المعبر، موضوع فتح معبر رفح أو إغلاقه، هذه أمور يعني بهم أهالي قطاع غزة أكثر من موضوع المفاوضات، لأنه فعليا المفاوضات هم لا يملكوا فيها شيء. يعني إجت ما إجتش، هدول هم اللي قاعدين هم اللي بيتفقوا، إحنا فقط متلقين ويجري الأمر علينا زينا زي بقية الناس. لذلك موضوع المفاوضات للأسف الناس بتنظر فيه بعين الأمل، ولكن لا تنتظر الكثير، لأنه أصيبت بخيبات أمل كبيرة منذ بداية الحرب حتى اللحظة. اليوم اللي بهم أهالي قطاع غزة فتح المعابر، موضوع خطوط المياه، احتلال أغلق شيء أو فتح شيء، يعني هذه الأمور اللي بتهتم بموضوع الأخبار اليومية. أخبار البلديات اليوم في قطاع غزة أهم من أخبار ما يجري في كل العالم بالنسبة لأهالي قطاع غزة. طبعا نوصل أهالي قطاع غزة لهذا الأمر لأنه صارت أساسيات الحياة هي بالنسبة لهم شيء يعني مهم جدا وشحيحة، وبالتالي هذا ما دفعهم أحيانا أنه يعني يتجاهلوا بعض الأخبار السياسية اللي هي مهمة على المدى البعيد ومهمة بالنسبة لمستقبل قطاع غزة. ولكن حتى اللحظة أهالي قطاع غزة بينتظروا بعين الأمل أنه تسفر هذه اللقاءات أو ما موضوع مجلس السلام ومهلة الشهر لانتهت أنه تثمر عن شيء عما قريب. ولكن أرض الواقع في قطاع غزة فعليا نحن نتحدث عن حرب بكامل أركانها موجودة في قطاع غزة، من قتل وتجويع وحصار. الاحتلال لم يلتزم بأي شيء منذ بداية الحرب حتى اللحظة، لذلك الناس في قطاع غزة للأسف منسوب الأمل يوم عن يوم بنخفض عندهم، ولكن بيبقى أملهم في الله، لأنه فعليا يعني كل الأوضاع اللي بتجري من حواليهم للأسف يعني تشير بأنه الاحتلال ماضي. يعني حتى في بعض الآراء في قطاع غزة بقول لك ما حتبين معانا الأمور غير بعد الانتخابات الإسرائيلية، يا بيفوز نتنياهو يا بيغور. فكل هذه الأمور حتى اللحظة الناس في قطاع غزة بتعطي إلها مواعيد، فأفضل المواعيد اليوم عند أهالي قطاع غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية، هذا ما ينتظر أهالي قطاع غزة حتى اللحظة.
0: طب موضوع مجلس السلام وكل هاي التفاصيل برضو مش في أولوياتهم
1: نهائيا، لأنه فعليا مجلس السلام في فترة من الفترات فعليا كان صورة مطابقة لنتنياهو ورواية الاحتلال. يعني هم لا ينتظروا الكثير من موضوع مجلس السلام، لكن هم بتأملوا أنه يا عم يفوت اللجنة إدارة غزة، لأنه اليوم في فراغ إداري كبير في قطاع غزة للأسف. الناس مش مستوعبة أنه موضوع والله لا يوجد ناظم في قطاع غزة اليوم. قلنا لك سمر أنه على دور المي بيصير سحب سلاح ودماء تراق على مواضيع تافهة، فيش جهة ناظمة في قطاع غزة. الشرطة اللي بتعمل في قطاع غزة تعمل على استحياء خشية من الاستهداف، هذا أولا. ثانيا

0: مزارش مش مشكلة عند الناس، المشكلة الأساسية أن تكون هناك لجنة لإدارة غزة تنظم الأمور في الإدارة، تضبط عمليات السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار والاحتكار واستغلال التجار في بعض الأحيان. فبالتالي يعني العشائر بكل ما تستطيع أن تعمله لم تضبط الأوضاع في قطاع غزة. إحنا بدنا في قطاع غزة جهة واضحة ناظمة. كان الأمل في مجلس السلام، كان الأمل في لجنة إدارة غزة، ولكن حتى اللحظة عندما تتباعد فترات الحديث عن هذه اللجنة بصير الناس في قطاع غزة بدهم أي حدا يدير القطاع بشكل يعني جيد، لأنه كمية الإشكاليات الاجتماعية تزداد يوم يوم عن قطاع غزة عفوا. وبالتالي الناس طواقين لأنه أن يحل السلام في القطاع وأن تدخل اللجنة الإدارية ومجلس السلام والقوات متعددة الجنسيات، الناس كلها ما عندهاش مشكلة في هذا الأمر، ولكن تحتاج موعد يعني عما قريب أن يكون ذلك حتى تبدأ الحياة بالعودة. حتى اللحظة قطاع غزة الحياة لم تبدأ بالعودة اليوم، يعني إحنا على
1: مثل ما كتب شخص مثل ما كتب أحد الأشخاص، لم تشرق بعد شمس 8 أكتوبر
0: فعليا. يعني أنا بقولك إحنا عتبع عام دراسي جديد، أكثر من 70 أو 80% من الأسر اللي بتملك أطفال في المراحل الدراسية مش قادر توفر قرطاسية لأبنائها، شنطة لأبنائها، لأنه التكلفة عالية. وأيضا موضوع التسجيل في المدارس مش موجود اليوم، كله مدارس خاصة. يعني تصور أنت اليوم أي إنسان بده يحط ابنه في نقطة تعليمية بده يدفع على حد الأدنى على الأقل 100 شيكل على كل طالب، يعني اللي عنده 3-4 تنفار هي 400-500 شيكل، وبدهم مثلا 100-200 شيكل قرطاسية في الشهر تحكي على 700-800 شيكل. كل أسرة فلسطينية فقط بدها للتعليم. طبعا عندما نتحدث عن جيش من المعطلين من العمل، موظفي سلطة رواتبهم 50%، موظفي حكومة غزة كل 3-4 شهور بياخذوا دفعة مالية 1000 شيكل، فأنت بتحكي اليوم التعليم للأغنياء فقط في قطاع غزة، وهذول نسبتهم 10-15% في أفضل يعني
1: في أفضل الأحوال.
0: لذلك تحدث عن موسم تعليم مثلا جاء على قطاع غزة، فالناس تواقة. لو دخلت لجنة إدارية نظمت الأمور، فتحت المدارس، يعني بتشيل عبء كبير عن الناس في قطاع غزة في كل المجالات مش بس في التعليم.
1: الله يسعد صباحك، شكرا الله. شكرا لأي يومك سعيد إن شاء الله.
0: تحية طيبة، أهلا بك.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور نتساريم هو الطريق اللي بيربط مستوطنة نتساريم بقطاع غزة والطرق الرئيسية الأخرى في القطاع. تقع هاي المستوطنة في وسط قطاع غزة، كانت تشكل نقطة اشتباك وصراع دائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. أنشئت المستوطنة خلال فترة السبعينيات كجزء من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة، وكانت تعتبر من أكثر المستوطنات عزلة وخطورة نظراً لموقعها في قلب منطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين. كان محور نتساريم ممهداً بشكل خاص للمستوطنين، مما جعله عرضة لهجمات المقاومة الفلسطينية اللي كانت تستهدف المركبات والمشاة الإسرائيليين. ومع تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005 تم إخلاء مستوطنة نتساريم، وأصبحت المنطقة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحررة. ولكن ظل محور نتساريم رمزاً للتحدي والمقاومة خلال فترة الاحتلال، وتعتبر قصته جزءاً من تاريخ الصراع في غزة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الساعة الآن 9 صباحا.
8: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
8: بندورة حمراء صلبة.
7: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير للبلاد ولأهل البلد، وصباح الخير لأهل البلد وين ما كنتوا عم تسمعونا، سواء كنتوا بالبلاد أو يعني خارج البلاد، المغتربين لهم حصة عنا، فصباح الخير. يعني أيلول كلنا هيك طبعا اسمعوا، ضيعت الاشي اللي انا بدي اقوله، اللي هو هن بتقول ايلول ترف ومبلول، يعني شهر جديد، ايام جديد ان شاء الله، وحكايات هيك جديده وقصص حلوه نعيشها مع بعض في مشوارنا صباح يوم بيوم، وتعيشوها انتم مع بعض كاهل واصحاب وعيله وزملاء. طبعا ايلول دائما له طعمه خاصه بفلسطين، في عندنا اسم الله شهر الصيف لسه موجود، بس يعني خليني احكي، كان بودي اقول لكم ان الجو بلش يخف حر، بس على ما يبدو مقبلين على تغيرات جويه، ولكن المدارس قربت تفتح ابوابها، الناس شوي شوي بلشت ترجع لروتين الحياه قبل العطله، فخلينا نبلش مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وشو ما كانت الأيام اللي إحنا عم نعيشها، وشو ما كانت الظروف اللي حوالينا، إلا إنه دايماً في مساحة هيك صغيرة للأمل، أمل بيكبر مع كل صباح مع كل يوم جديد من يوم بيوم، ومن البلاد ومن أهل البلاد ومن تفاصيل حياتنا الصغيرة. راح نبلش معكم أول يوم بشهر أيلول وحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيومه.

كمان بدي أقول صباح الخير لهندو معنا بمشوارنا الصباح يوم بيوم. يا صباح الورد، كيف أصبحتي؟ دائما وأبدا، دائما وأبدا. اليوم مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا بمشوارنا الصباح يوم بيوم، خليني أقول هيك، شو الشيء اللي بالرغم من كل الظروف الصعبة لسه يعني دائما بخليك تقول عفوا الحمد لله؟ طبعا الحمد لله دائما وابدا، الحمد لله على بالسراء والضراء، والحمد لله على ظروفنا الصعبه والحياتيه الصعبه وظروفنا الحياتيه الحلوه، والحمد لله على صحتنا الجيده، والحمد لله على صحتنا اللي مش جيده. فاحنا دائما نحمد الله، ولكن هل في شيء معين انت هيك اول ما تصحى أو خلال النهار بتفكر فيه بتقول الحمد لله دائما وأبدا؟ خلينا نحمد الله دائما على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. أم العبد، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من تمارا. ليلى هريش، يا صباح الورد يا ليلى. وعبادة، يا عبادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، كل المحبة والاحترام لطاقم راديو حياة. أنتوا مش بس صوت بنسمعه، أنتوا طاقة حلوة بتوصل للناس، بتخلي يومهم أجمل. يعطيكم العافية على جهودكم، ودايما من نجاح لنجاح لأحلى طاقم. شكرا يا عبادة، بنكبر بوجودكم. إحنا أبو علي بيقول الحمد لله على السراء والضراء دائما وأبدا. يا أبو علي، اليوم هيك السؤال حلقتنا، شو الشيء اللي بيخلينا دايما بالرغم من كل هالظروف الصعبة اللي المحيطة فينا لسه منقول الحمد لله؟

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. يمكن الظروف اللي حوالينا مش سهلة، وكل واحد فينا عنده هم على قده أو قصة أو إشي شاغل باله، بس رغم كل هاد دايما في شغلة صغيرة بتقول أو بتخلينا نقول الحمد لله. يمكن صحتنا، صحة أهالينا، صحة أولادنا، أشغالنا مستمرة، عنا بيت، عنا إشي يحتوينا، إنه إحنا صحينا أصلاً اليوم وبلشنا يوم جديد وبنقول يا الله. أحياناً الحمد لله يعني إحنا ممكن نقولها وكل أمورنا مش تمام، يعني هي إنه إحنا تعبانين لسه، بس عنا القدرة إنه نكمل، لسه عم نشوف النعم الموجودة بحياتنا وقديش إنه إحنا قادرين نقدر قيمة هاي النعمة. فاليوم كل واحد فينا رح يسأل حاله هذا السؤال، شو الشيء اللي بالرغم من كل هالظروف اللي عم نمرق فيها لسه يعني هيك بتخلينا نقول من قلبنا الحمد لله. أقول صباح الخيرات لأم وسيم، بتقول صباحكم أحلى عالم، بتقول للصحة والعافية، كل يوم بتصحى بتحمد ربها وعلى هدات البال ووجود أولادها حدها وهم بخير، بتقول وجودك نغوم بحياتي، هاي أكبر نعمة، الله يجبر خاطرك. شكرا يا أم وسيم، والله إنك غالية على القلب، الله يسعد لي هالصباح، شكرا كتير. ديما بشهر جديد إن شاء الله يا رب يكتب لنا السعادة والخير والتوفيق فيه ويجعل بداية أجمل الأقدار ويحقق لنا كل إشي عم نتمنى إن شاء الله يا رب. يا رب هيك الفرج قريب لنا كلنا، فرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يسعد صباحكم جميعا، صباح الورد يا ديما، أهلا وسهلا. وفاء بتقول الحمد لله قولا وفعلا وشكرا ورضا، والحمد لله الذي نظن به خير فيكرمنا بأفضل مما ظننا به، والحمد لله دائما وأبدا. ويسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير وسعادة يا رب. ونقول صباح الخير. صباح الخير،
1: الله يسعد لها الصباح
0: يا صباح الورد.
1: الأسئلة يعني عمالك تدربيها على الوتر،
0: الله يسعدك.
1: قولي السؤال اللي قلتي قبل شوي.
0: أنا سؤالي بيقول يعني بالرغم من كل الظروف اللي حوالينا اللي هي مش سهلة، إلا إنه دائما عندنا هيك شغلة كتير بسيطة بتخلينا دائما نقول الحمد لله، مش شرط نكون إحنا تمام بس الحمد لله على كل حال. على كل حال
1: هو لازم الواحد يحمد الله، الحمد لله اللي نمنا بعافيتنا وفقنا وصحينا، والحمد لله الله يا رب ما يزول هالنعمة عننا ويجبر ولادتنا ورجالنا، والحمد لله يعني لمن الله يا محلا. هذا الدعاء الصباح، الصباح المفتاح يعني كيف بدي أقول له، كل واحد بيسأل الثاني بدون ما تحكي معنا لحد الآن الحمد لله صابرين ومتحملين. ليه؟ لأنه الإنسان لساتنا يعني علم شافوه قبلنا من طين من دمنا ومن لحمنا، إحنا صحيح منشوفه بس ما وصلناش لدرجتهم، فإذا إحنا معناته الحمد لله اللي مستورين وقاعدين في بيوتنا، الحمد لله اللي في لقمة ناكلها، الحمد لله إنه يعني لسات الدنيا فيها خير، الحمد لله إن أنا ما أكون الطاعة إذا في عندي إشي زيادة عن حدي وأعطيته للي حولي مش غلط، الله بيطعمني بعطيني أحسن منه وعلى نيتي، شايفة كيف؟ دائما الواحد يقول الحمد لله والشكر لله، الله يكملها علينا بالستر. هذا الكلام اللي لازم يقوله الواحد صورة ما هو قاعد في قلب بيته. بس يعني ذكر رب العالمين حلو، وربنا يعني سامع وشايف، واللي بيستاهل ياخذ حق واللي ما بيستاهل، وحاجه يعني فيها عقاب وفيها كل شيء. يعني انت كنت متنعم وعايش وكنت مش قلقان في الناس وطالع من اخيرك لفوق ولقيتها هبطت بالظروف اللي احنا فيها، مش سنة شمات، احنا كنا نقول لك تطلعش فيها كتير ما حدا يعرف شو مخباله، ما كنت ترد، لما شفناكم بعد ما عرفنا شو مخباله ما رديتوش بالنصيحه. بقول الواحد يحمد الله ويقول الحمد لله

0: حق
1: الله يرضى عليك.
0: الله
1: يسلمك. على الفجر على العشاء والظهر والصبح يعني بذكر رب العالمين بقراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: احنا صار لساننا حافظ هاي الكلمة لانه احنا دائما اللي بيصلي طبعا ان شاء الله ربنا كلنا بنصلي على الفجر بنقرأ الفاتحة والظهر بنقرأ الفاتحة والعصر يعني شوف كم مرة بنقرأ الفاتحة بالنهار ومنقول الحمد لله رب العالمين صحيح ولا لا؟
0: صحيح دائما الحمد
1: يعني
0: لله.
1: والإنسان طبعا رب العالمين عوده إنه يقول الحمد لله دائما من كان على السراء وعلى الضراء ساعتين صبح نادتين الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرزقه ويبارك له.
1: الله يرزقه يا رب.
0: ما هو الله يرزقه.
1: الله يرزقه وإن شاء
0: يرزق
1: الله
0: الجميع.
1: الإنسان طبعا يعني هداك النهار الله أعطاه مثلا 100 شيكل 50 شيكل 20 شيكل يقول الحمد لله
0: دائما
1: رزقته
0: صح.
1: والحمد لله على الصحة
0: الحمد لله
1: الحمد لله يعني الواحد رب العالمين بيختبره ولازم يقول الحمد لله
0: دائما دائما
1: رب العالمين نهار كله والصلاة على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الورد يا عمي أهلا وسهلا تمارا اللي كل يوم بتشوفه وبتقول الحمد لله إنه رغم الأوضاع والصعوبات اللي إحنا مخاطين فيها بالرغم من الألم والوجع مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القوة لنتخطاها وأعطانا الصبر فدائما الحمد لله. يوسف أسعد الله صباحكم. ما إلنا غير رب العالمين نستعين فيه ونضل نحمده لولا أملنا بالله وإنه عادل ورح يجبر خاطرنا إن شاء الله ومعرفتنا بالنعم كان ما حدا صبر. صباح الورد لأبو فادي الصحة والعافية صباحكم خير. صباح الورد يا أبو فادي أهلا وسهلا على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نبعت صباحك خص نص كم ايش بيقولوها مدوبل لاسكندر. ايش بدك منا يعني اسكندر؟ صباح الورد للاستاذ محمود اسكندر، ان شاء الله كل ايامك هدات بال يا رب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا
0: معلش انت بتتحمل.

0: ده صباح الورد.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين. شو قصه محمود اسكندر من يوم ما خطب وانتم نازلين سبيشال اوفر؟
0: شو بعرفني، هو قاعد بينق علينا من الصبح.
1: كنا مش محليكم لهلا يا عمي.
0: ابدا،
1: عشان هيك خلص بيظهر حلوان يا اسكندر. بدك تضلك تسمع حكي انت.
0: لا مش بس هيك، يعني كمان بنق علينا هيك انه احنا متجليين اليوم. تفضل، ما بحسد المال الا صاحبه.
1: خلص هو بده يكبر فيكم قدامنا، شايب بده ينفق انه هو يعني تعرفي.
0: هينا زبطناه يعني.
1: وصباح الخير لمحمود اسكندر مننا كمان.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا ملام، صباح جميع المستمعين راديو حياة. واخونا وحبيبنا عبد الله هيلان له الف سلامة عليك.
0: ليش وماله؟
1: والله هيك مسخن، مش عارف. عنده شوية شغلات.
0: الله يهدي باله،
1: صارت معاه مره واحده. يا رب
0: الله يهدي باله.
1: آمين. الله يا رب يشفي ويعافي ويشافي جميع المرضى
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله، الف سلامه عليه، ما يشوف شر.
1: والله بفكر فيكم. بقول سيارتك القديمه حلم لكل واحد بينزل سيرفيس.
0: والله،
1: واللي بينزل بسيرفيس حلم لكل واحد بينزل بالباص، واللي بينزل بالباص حلم لكل واحد بيمشي على اجريه، واللي بيمشي على اجريه امنيه للي ما بمشيش.
0: صح.
1: فكل واحد فينا ربنا مفضله بإشي معين وناخد منه برضه إشي معين. فالواحد فعليا يعني هيك، انت اصفني وانت عدوا نعمة الله لم تحصوها. ما في مجال نفس نعم ربنا علينا. نعم ربنا علينا كبيرة كثير.
0: نعم الحمد لله.
1: بس احضر شو مشكلتنا احنا يا أنغام.
0: شو
1: احنا مشكلتنا؟ انه على سبيل المثال انا بدي احكي لك علي انا كحازم مثلا. اشتغلت انا على التاكسي، اول ما اشتغلت كان الوضع جيد وكنت اخذ مثلا يطلع لي يوميه منيحه. هلا انا برمجت حالي على هذا الاساس. صباح الخير يا عماتي. برمجت حالي انه مثلا انا يوميتي 100 شيكل. فبنيت التزامات وبنيت امور على هاي اليوميه. هلا لما ضعفت الاسواق وضعفت الامور صرت اقول شو اللي بصير قاعد والله اكبر. هلا نسيت انا انه ال 100 شيكل كانت حلم لي بيوم من الايام. نسيت انه ال 100 شيكل يعني الحمد لله رب العالمين كافيتني ساترتني مشي اموري. لا صار البني ادم برضه بده زياده، يعني شو ما اخذ بقول لك لا انا بدي كمان، انا لازمني اكثر، انا لازمني اكثر. بتطلع عليها من منظور ثاني يعني فعليا. هلا انا انت كأنغام مثلا، يعني لو كان معك هلا مليون دينار على سبيل المثال، ان شاء الله بكونوا معك، انت هلا باللحظه هاي شو مستفيده من هون؟
0: ولا اشي والله.
1: فعليا ولا اشي.
0: ولا بتعرف لما بيجيك الاشي انت بكون مخطط بدك تعمل اشياء كتير، هم يوصلوك من هون بتبطل تعرف شو بدك تعمل فيهم.
1: بالضبط. يعني اقول لك شغله ثانيه مثلا. ممكن انه صحن فول تاكلي انت تشبعي، الحمد لله رب العالمين قويتي حالك اكلتي شبعتي. لو نحط قدامك جمل ما تاكلي خلاص، ما انت اخذت حاجتك. فهلا احنا مشكلتنا اللي هي القناعه تبعتنا ضعيفه شويه. والايمان المطلق، الايمان المطلق ان الرزق من رب العالمين الحمد لله. يعني الاغلبيه بتحكي انا مآمن برزقتي و بس بقول لو هلا اللي مآمن بالرزق ما بزبط تحكي لو. لو بتفتح باب الشيطان، بتفتح باب الامنيات، بتفتح باب ابواب كثيره. وربنا قال للرسول عليه السلام أفضل الصلاة والسلام ورسوله يعطيك ربك فترضى، ما قال له فتغنى فتسعد. فإحنا نعمة الرضا، هاي الرضا لحالها إذا إحنا رضينا والله العظيم لن ننبسط. وبعدين أنا مثلا بفوت علي 10 قروش أعمل التزاماتي 7 قروش، ما أعمل التزامات 12 قروش. هذا الإشي اللي بدمرنا بزيادة. صح. وأنا طبعا بحكي معك مش إنه والله إنه أنا مثلا إنسان على الليبرا، لا انا واعد من الطابوسة وبحكي هذا الحكي يعني من مشاكل صارت معي بهذا الحكي. انا الالتزام اللي كان يفوت علي مثلا يفوت علي 3000 شيكل عامل علي التزامات 5000 طبعا يا امريكان. شو نفكر مثلا. فصار عليك التزامات كبرتك بالعمر كثير.
0: صحيح.
1: كبرتك وعطتك هم اكبر من همك، والهم انت كنت بغينا عنه، انت رحت جبتي صدت الهم. فربنا يبدل الحال وان شاء الله انه بنرضى احنا يا وربنا ييسر امورنا وامور الجميع
0: يا رب. اللهم امين.
1: صباحك ثاني مره، وصباح خاص عبد حبيشه ولابو النور ابو عيسى و وجميع الشباب كلهم باسمه ورقبة.
0: الله يسعد صباحك يا حازم. الله يسعد صباحك يا حازم، اهلا وسهلا. اهلا ومره ثانيه بدنا نقول الف سلامه عليك يا عبد الله، ان شاء الله هيك فترة قصيرة وبتمرق وربنا يعطيك الصحة يا رب وهدات البال. صفاء بتقول صباح الخير، لا تحتاج انه انت تنجز كل شيء اليوم، بكفي انه تبلش بما يستحق. صباح الخير للبلد واهل البلد بالخارج وبالداخل، والحمد لله دائما وابدا على السراء وعلى الدراء. تمارا الحمد لله على النعمة والصحة والعافية. وعبير بتقول صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وجود الأبناء ونجاحهم وسلامتهم بيخلي القلب يقول الحمد لله على هاي النعمة لأنهم زينة الحياة. يا صباح الورد. أبو غالب صباح الخير. رافع شاهين بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، الحمد لله على نعمة إنه والدته موجودة، الله يخلي لك إياها يا رب يا رافع. صباح الوردات والفلات لأحلى أنغام وأحلى صوت، شكرا يا أريج، الله يسعد لي صباحك. أبو علي بيقول يعني إذا خذلك كل العالم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك وما رح يخذلنا أبدا والنعم بالله. صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا.

بدنا نقول صباح الخير لنعمان هواش. يا صباح الورد يا نعمان، أهلا وسهلا فيك. محمد أبو العبد، صباح الخير للجميع وصباح الخير لكل عمال المنجرة، يعطيكم ألف عافية. من العبد نحمد الله ونشكره على الصحة والعافية وعبادة رغم كل الظروف الصعبة، بيحكي الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الأهل والناس اللي بتحبنا يعني بصدق، والحمد لله على كل يوم بنصحى فيه وعنا فرصة جديدة نبلش من جديد. يمكن إحنا مش كل إشي عم نتمناه موجود، بس أكيد في نعم كتيرة ننسى نشكر ربنا عليها والنعم بالله. أريش بتقولي الحمد لله دائما وأبدا على كل حال، أهم شيء الصحة منيحة وكله بعدها بيهون الحمد لله دائما. فارس محمد، وين هالغيبة يا فارس؟ أهلا وسهلا، صباح الخير لإلي وللجميع. مهما أثقلت الأيام فالحمد لله على نعمة الثبات، الحمد لله. صباح الورد، أهلا وسهلا. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلينا هيك نشوف، بالرغم يعني الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، دائما احنا بنقول الحمد لله الحمد لله بشكل يومي احنا بنحكيها، بس احيانا عمرنا انتبهنا قديش هاي الكلمة فيها قوة. يعني لما تكون الايام تقيلة علينا، او مثلا لما الواحد يصحى من النوم ومش عارف النهار شو مخبيله، بيضل في اشياء صغيرة بتذكرنا انه لسه في خير. يعني مثلا فنجان قهوة مع شخص احنا بنحبه، هذا خير، هذا إشي لطيف. صوت والدتك، صوت والدك، ضحكة ابنك مثلا، رسالة من حدا زمان ما بعت لك رسالة، رسالة من حدا انت اشتقت له مثلا، شغل نسترزق نقول يا الله، أو لحظات هدوء بنقعد فيها مع حالنا. في ناس يمكن ما عندها كتير بس عندها قلب قادر دائما انه يشكر الله، وهاي لحالها نعمة. فقلولنا يعني بالرغم من هالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها والأوضاع اللي عم نعيش فيها، هيك أوضاع يعني تحسوها ملخبطة فعليا. مستمعينا الكرام، أمتى بتقولوا الحمد لله؟ ودائما احنا بنقول الحمد لله، شو الاشي البسيط او الاشي الكبير اللي بيخليك دائما تقول الحمد لله؟

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. يعني خليني هيك كمان أقول إنه الحمد لله مش معناه إنه إحنا يعني ما بنعتب، ولا معناها يعني إحنا راضيين عن كل شيء بيصير حوالينا. بالعكس، ممكن الواحد يكون هيك متألم، موجوع، مش مرتاح، مع هيك الحمد لله. ليه؟ لأنه دايما مؤمنين إنه لسه في أشياء كتيرة تستاهل إنه نحمد ربنا عليها. وإنتوا كمان مستمعينا الكرام، بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، شو الإشي اللي بيخليك تقول دائما الحمد لله؟ أم عامر المصري، أحلى صباح لطاقم راديو حياة، إن شاء الله بداية شهر جديد يكون في خير وهدات بال للجميع يا رب، اللهم آمين.

0: نقول صباح الخير كمان لست سهى. صباح الخير يا ست سهى، زمان إلنا مش سمعين صوتها. كمان الحجة من محمد صباح الخير، بدنا نقول صباح الخير لكل حدا زمان إلنا مش سمعين صوت، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. المهم على 23791 4 3، وأريج بتقولي بتعرفي يا أنغامه يمكن أعمق كلمة، كلمة حمد نحكيها لما ربنا يمنع شيء كنا نفكره خير أو يعطينا شيء كنا نفكره مش صح وبيطلع الخير باللي ربنا اختاره. هون بنحمد الله جد، يعني هون الحمد لله دائما وأبدا. شو رأيك هندو؟
1: الرضا
0: الرضا
1: ف يعني هذا اللي بحكي الواحد الحمد لله انك انت راضيه، لانه في شيء زي ما قلت كل واحد فينا عنده
0: ظروفه،
1: بس بتقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا وغيرنا احسن منا.
0: صح، لك احنا
1: دائما هيك بقول الله يديم علينا ويحفظها
0: يا رب يا رب، اللهم امين. الحمد لله كمان مستمعينا الكرام، مش لانه حياتنا خاليه من المشاكل، بالعكس المشاكل موجوده، تعب موجود، القلق موجود، كل بالضبط كلنا، بس بين كل هاي الاشياء الا في لحظات صغيره او لحظات كبيره بتذكرنا انه لسه في اشياء حلوه بحياتنا. يمكن احنا كلنا مندور على نعرف نضحك، نعرف نبتسم بالاشياء الكبيره، بس بننسى انه ممكن يكون البيت امان، ممكن يكون البيت هو الأمل، يمكن ننسى أنه صحتنا هي طول ما هي جيدة فهذا الحمد لله. الحمد لله على وجود حدا بيسأل عنا، والدتك، والدك، إخوانك، أختك، زوجتك، أولادك مثلا، أصحاب مثلا، الحمد لله على أصحاب واقفين معانا بكل ظروفنا حتى نقدر يعني إحنا كمان برضو نصحى ونبلش يوم جديد بنهار جديد بطاقة جديدة. فعشان هيك يمكن اليوم بدل ما أقول يا الله أنا ناقصني كتير أشياء، نسأل شو في إشي عندي يستحق إنه دائما أحكي عليه الحمد لله على 23791 4 3، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو ناصر بيقول صباحكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. مهما كانت الظروف، مهما اشتدت علينا الأيام، الحمد لله دائما وأبدا نحمد الله على النعم ونحمد الله على الابتلاء، ونثق أن تدبير الله خير من كل تدبير. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

الحاج عمار الفداوي، صباح الخير للحجة معمار الغالية، وبصبح على أخته أم خالد، إن شاء الله ربنا يقومها بالسلامة. نصبح كمان على هيثم، له زمان هيك مش مصبح معنا، إن شاء الله تكون يا هيثم بصحة جيدة، صباح الخيرات. هادية الشافعي بتقولي سعد صباحك أنغام الجميلة، يا صباح الورد، بدها تبارك لأخوها جعفر الشافعي بمناسبة عقد قرانه، يا ريت ألف مبروك، إن شاء الله تمام على خير، يسعد لي هالصباح. وأهلا وسهلا فيك على 2379 143.

0: ايه شكلها رجعت شيرين اللي بنعرفها
1: يعني. صار لانه يعني انا والله كثير حزنت عليها.
0: هي فوتت حالها بدوامه او شو بعرفني، انغشت بالبني ادم.
1: هو ما له اثر
0: يعني، بس بدي احكي لك شغله، انت عم تسالي البني ادم الغلط. ما بعرف يعني، انا بس بشوف، ما بعرف، مش عارفه ليش مش كتير متبعه، بس انك يعني كويس انها عادت الى الحياه مره اخرى ورجعت هيك تركز ب ب ب باهتماماتها. اذا اليوم مستمعينا الكرام، زمان كنت كتير مهووسه بهاي الاشياء، اتبع، بس بعدين خلص.
1: زمان كانت معلومه كتير اصعب،
0: وانه من وين بدك تجيبيها، بس هلا لا يعني مش هالقد، ما كان السوشيال ميديا يعني بهاي الطريقه. اذا مستمعينا اصلا ما كان سوشيال ميديا. اذا مستمعينا الكرام، سؤال الحلقه لليوم، اليوم هيك بدل ما نسال حالنا شو ناقصنا، بسوى نسال حالنا شو عندي ولسه شغلات موجوده عندي مش موجوده.
1: بس بدك تحضر في يوم تجي مجله يعني هالمجلات تبع الفنانين،
0: تتذكري صح، من هون كنا نعرف اخبار كان قبل كان الحصول على المعلومه كثير اصعب من هلا.
1: كل شيء كان له قيمته، هلا بتحسي ما في شيء له قيمه.
0: طول ما كان الاشي سهل بيروح بسهوله. والله ابو غالب بيقول الحمد لله دائما وابدا على نعمه الانتماء والوجود في ارض فلسطين المباركه والصابره. الحمد لله، شو بدنا احلى من هيك يا ابو غالب. حلوة فلسطين، ايه طبعا ارض الرباط حلوة، حلوة بالاشياء الجميلة اللي فيها وبالاشياء السلبية اللي فيها، يعني هيك انا منه علي بحبها مثل ما هي. 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يا صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم فعليا عن جد بدل ما نسأل حالنا شو ناقصنا، ليش ما نسأل حالنا شو في عنا أشياء موجودة يعني تستحق؟ إحنا كل إشي بحياتنا يستحق نقول عليه الحمد لله. أريج بتقول لك في مشكلة مع حند بموضوع المايك، فأنا بحاول على قدر المستطاع أني أنا أقول شو هي بتقول وعلى إيش إحنا بنتناقش. فأريج إحنا كنا هي كانت عم تسألني عن أنه شكلها شيرين رجعت لحياتها الطبيعية، ومين هو زوجها ولا طليقها نسيتها فبتسألني عنه، بقولها والله أنه أنا يعني زمانا قبل 10 سنين 15 سنة لهيك كبرت حالي كتير ليش هيك بلغت. المهم بغض النظر الدقوش على الرقم كنت مهتمة أعرف التفاصيل، هلأ فعليا لا يعني ما عندي حتى فضول أعرف. فبقولها أنك أنت عم تسألي الشخص الغلط، فيه كانت عم بتقولي أنه زمان كانت المعلومة أصعب نحصل عليها، كنا نستنى المجلات الأخبار، هلأ الإشي اللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة. هاي كل القصة يا أريج. صباح الخير. خلاص طب ليش ما تحب المايك؟ بتحب المايك؟ والله احنا حاولنا، شوفوا قديش رح يطلع الاشي كتير عفوي ولطيف. صباح الخير ست هند ام السعد. 2-3-7-9-1-4-3 طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قربت المدارس هند، ما عناش مدارس احنا. لا عنا الاحفاد يعني، بس يعني انه الفكرة بس المدرسة الخاصة داومت.
1: لا
0: عن جد انا بنت شو بتكون لي بنت اختي وبنت اخوي برام الله مدومين لهم
1: برام الله
0: داوموا من شهر 8
1: عندهم عطلة كريسماس
0: داوموا من شهر 8. انا حتى بتذكر مش عارفه بنت اختي قالت لي انه عندها امتحان كمان صار،
1: وبنت بنات اختي وبنت اخو بنات اخوي برضه عندهم
0: امتحانات داوموا
1: قطع
0: بس الرهبات بكل نابلس اللي داومت شو بعرفني انا عشان هم قالوا لي انهم مداومين. الحكومه لسه بستة تسعة الاسبوع الجاي، والخاصه كمان بستة تسعة الاحد الجاي ان شاء الله. استاذ الفداوي صباح الورد والفل، صباح الوردات والفلات يا سجا ساجده، من وين جبتها سجا انا؟ صباح الخير
1: سجده
0: انا قراتها ساجده، يلا ما علينا كله خير وبركة كل الأسماء حلوة. صباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير أكيد مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. اليوم كنا عم منجرب نشوف فعليا الأشياء البسيطة اللي عنا والأشياء اللي كتير كبيرة عنا وتستحق الحمد، ولكن دائما الحمد لله على السراء والدراء. لهيك أنا قلت إنه بدل ما نسأل حالنا كتير، إحنا نسأل حالنا يا الله شو ناقصني، أو شوي ممكن بلحظات معينة بنطلع على الغير إنه هذا عنده ليش مش عندي، فبدل ما نسأل حالنا هذا السؤال ليش، أما نشوف شو الأشياء التي تستحق الحمد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير تمارا من اعتاد النعم، يعني بنسى يشكرها وظن انها حق مكتسب وليست منا من الله، حتى اذا زالت عنه تمنى لو تعود لديه للحظة واحدة. صباح الخير 2379 1 4 3، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عنا عائلة الفداوي اليوم بمشوارنا صباح يوم بيوم. معمر الفداوي بتقول صباح الخير لأحلى وأغلى راديو. هي والدة أم عمار وساجدة. وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة، هند وأنغام وأميرة وكل الطاقم. صباح الورد يا أم عمار، أهلا وسهلا. لا والله يا عبادة ما عندي مشكلة في الإنجليزي، طلع أنتو كيف كتبين أم عمار، طلع هون كيف كتبين أم عمار. يا سيدي معامر ولا أم عمار كلها في بلد عمرانة. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير، كمان احنا مكملين معكم بالدقائق المتبقية من الساعة الأولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. مرة تانية مستمعينا الكرام، خليني أرجع وأقول قديش مهم، أو مش مهم يعني بمعنى المهم، بس إنه فعلياً بدل ما نقول شو إحنا ناقصنا، بدل ما نقول يا الله ليش عم بصير معي 1 2 3 4، ليه ما نفكر ونسأل حالنا شو الشغلات الموجودة عندي بحياتي وفعلياً تستحق إنه دائماً نشكر الله عليها دائماً وأبداً وكل يوم، على 2 3 7 9 1 4 3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات يا انغام.
0: اهلين يا عبد الله، كيف حالك؟
1: الله يسعدك. تمام، انت كيفك؟
0: الحمد لله، فضل من الله. قلنا حازم انه عندك امور ملخبطه، ان شاء الله كل شيء كويس.
1: لا الحمد لله رب العالمين،
0: دائما وابدا، دائما وابدا.
1: الطيار ياتي بالعكس ولكن نحن لها عاد.
0: الحمد لله، الحمد لله يا عبد الله.
1: اموركم تمام؟
0: فضل من الله.
1: مش غلط، صار لي يومين بحكي لك فاتورتي موقفه وخلينا على الخط كثير.
0: والله انا استنيت شو اسمه فاتورتي، والله برضه تنفصل اليوم. الله يستر امتى يفصلوا لي، خايف يفصلوا لي اياها فجاه.
1: يعني رايح على طريقنا برضه.
0: ولا خلص هي اول الشهر.
1: بس شوفي فصلها مش على دفع. عرفش ضل مخربش باسمي تحديدا.
0: ليه؟
1: اربع مرات صاروا فاصلين هذا الشهر، في فاتوره تنفصل اربع مرات.
0: لا بس ليه يعني مخربشين باسمك؟ مش فاهمه.
1: والله ما انا عارف شكلهم مستقصدين.
0: الله أعلم، إحنا نحط النية البريئة بالموضوع.
1: المهم أحوال البلد إنه منيحة والدنيا منيحة.
0: الحمد لله.
1: أهم من كل إشي.
0: الحمد لله دائماً.
1: شو سؤالكم يا أميرة؟
0: اليوم عبد الله إحنا سؤالنا عن الحمد لله، يعني فعلياً شو الأشياء بالرغم من كل المنغصات الموجودة والظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها بحياتنا، بس شو الإشي اللي بيخليك دائماً تقول الحمد لله؟
1: طبعا نشوف يا انغام الحمد لله على انه احنا بخير ونشتغل وماشي حياتنا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله انه اولادنا واللي بنحبهم بخير برضه. يعني هاي اكبر نعمه، ولكن هي الحياه صعبه بدنا نمشي معها.
0: صح.
1: وين بتاخذنا؟ نروح، هي صعبه صعبه، ولكن هي ربنا معطينا نعم انه احنا بخير. احنا بصحه كامله مكمله.
0: صح.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دائما وابدا يا عبد الله. الحمد لله.
1: توابع للحياه كلها، مسليات زي ما بقولوا.
0: شنا نعمل؟ بعين الله.
1: بعين الله، بعين. يعطيكم الف
0: الله يعافيك. يا هلا، صباح الورد.
1: الله يسعدك.
0: اذا مستمعينا الكرام، اليوم هيك كنا عم نشوف بدل ما نتطلع على الغير قديش مهم احنا نتطلع على الاشياء الموجوده عندنا فعليا، و خليني أقول إنه نحمد الله دائماً وأبداً على سراء وضراء.

طيب يعني بالآخر الساعة الأولى يمكن كل واحد فينا عنده همه، عنده أشياء شاغلة باله، أشياء متعبته، بس أكيد في شغلة شو ما كانت بسيطة بتخلينا نوقف للحظة ونقول الحمد لله. يعني يمكن شخص منحبه، يمكن بيت عم نرجع له، صحة، شغل، أو حتى مجرد يوم منبلش في حياتنا من أول وجديد. خلوا سؤال حلقتنا اليوم معكم طول النهار، شو الشيء اللي رغم كل الظروف الصعبة لسه بخليك تقول، يعني من قلبك تقول الحمد لله. هلأ بدنا نطلع للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بياس. اليوم الثلاثة، ومثل كل ثلاثة متعودين مستمعينا أن يكون معنا فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. طيب يعني مستمعينا فعليا كل طفل بيجي على الدنيا بيكون يعني أنا بدي أخذ اتصال.
1: مشاركة يعني أنا بحكي
0: بالإجماع. طيب صباح الخير.
2: ألو.
0: تفضل.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
2: أحلى، المهم الحمد لله رب العالمين إنه بنسمع راديو حياة.
0: الحمد لله دائما وابدا.
2: الحمد لله رب العالمين، عرفنا على ناس كثير، حازم حط الله وابو مصاب ميه جود الله، وبعدين شو اسمه عم محمد النابلسي واختنا سها وعيد شعبي له كمان. يعني الحمد لله رب العالمين عرفنا على الناس الطيبين، على الناس المحترمين، ودائما وابدا الحمد لله رب العالمين على الصحه والعافيه.
0: الحمد لله
2: ربنا معطينا الصحه، ربنا معطينا اكثر ما بنستاهل، ربنا معطينا انه زوجته صالحه، اولاده صالحين، اولاده انهم مطيعين له، يعني الحمد لله دائما وابدا بتشكر الله على كل شيء. ربنا معطينا عينه، معطينا توم، معطينا ايديه، معطينا اجرين، معطينا اللقمه الهنيه اللي بناكلها قاعدين، اللي في ناس مش ملاقيينها في غزه، مش ملاقيينها وين ما كان. دائما وابدا الانسان يحمد الله كل ما قام كل ما قعد، الحمد لله رب العالمين لانه معطينا زي ما قلت لك اكثر ما احنا بنستاهل.
0: الحمد لله.
2: وصباح الخير للحج ابراني كمان، نقول له يسعد صباحك، ولخالي ابو النمر مرزوق نقول له يسعد صباحك، ولكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع يسعد صباحكم ونهاركم ابيض بالصلاه على النبي
0: عليه افضل الصلاه والسلام.
2: وشكرا.
0: اهلا اهلا يا حج، صباح الخير. على كمان خلينا ننتقل بعد شوي لفقرة فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، مستمعينا الشيخ الدكتور أحمد شوباش.

0: طيب مستمعينا الكرام، كل طفل بيجي على الدنيا هاي بيكون هو يعني معه فرحة كتير كبيرة لأهله. مع هاي الفرحة في مجموعة من السنن والتقاليد الدينية اللي بترافق استقبال المولود الجديد، من الأذان في أذن المولود لاختيار الاسم الحسن وصولا إلى العقيقة. تفاصيل اليوم رح نحكيها مع فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شباش. هاي التفاصيل يمكن كتير من الأهل بيعرفوا بعضها، بس ممكن في عنا أسئلة تكون عن الطريقة الصحيحة للقيام فيها والوقت المناسب للقيام فيها. صباح الخير.
1: صباح الخير، وألف تحية وألف سلام لك ولكل المواطنين والمنضمين لراديو حياة. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة المفتي. يعني شو السنن اللي يعني يستحب للأهل القيام فيها عند ولادة الطفل؟ من الطريقة الصحيحة وقت القيام، شو الثابت منها أيضا في السنن النبوية؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إحنا من خلال منبركم الطيب بنحاول نوصل مع المواطنين لما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم مما له علاقة بالأحكام الشرعية، لتكتمل يعني مناسباتنا وحركاتنا وتصرفاتنا مع أطفالنا، مع الكبار مع الصغار. اليوم إحنا اخترت لنا الأخوات والإخوة الإدارة في راديو حياة، ونتحدث عن المولود أول ما ينولد، ما هي السنن وما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق فيه. وكما أشرت هناك بعض الأشياء تمارس وهناك أشياء ربما أخرى لا تمارس، لكن ما هي السنن التي تتلازم وتتوافق مع وصول الطفل، وماذا نصنع له من أحكام شرعية؟ بداية يعني أول ما ينولد الطفل، طبعا احنا بنعرف انه احنا الاولاد امانة في رقابنا، واعدادهم صحيحا بشكل صحيح وما امرنا به الشرع الحنيف بالنسبة للاطفال ينبغي الحرص عليه والاقدام عليه، لانه رب العالمين جعل تربية الاولاد واعطائهم حقوقهم امانة في رقابنا ومسؤولياتنا. فقال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يعني رأس الهرم، رئيس الدولة أو السلطان أو يعني حسب الدولة وحسب التاريخ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد يعني الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو الخادم أو يعني المرأة الخادمة أو الأمس في بيت سيدها راعية في بيت سيدها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هلا الآن حق الطفل أو السنن المطلوبة منا بحق أطفالنا أول ما ينولدوا، أول شيء أول ما يطل الطفل من بطن أمه، سواء كان بعملية قيصرية أو ما يسمى سيزيريان أو ولد بالولادة الطبيعية، وأول ما تستلم القابلة ينبغي على الأهل أو على القابلة أو على أصحاب الشأن أن يقوموا بتنظيفه وإزالة الأذى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أميطوا عنه الأذى.

0: معروف انه لما ينولد الطفل بيكون اصلا داخل الخلاصة وداخل المشيمة، وهذا بيكون لصق فيه احيانا بعض الدماء او نتيجة وجوده في هذه الاجواء وهذه البيئة، وهذا مشاهد ومعروف لدى الامهات ولدى كثير من الاباء ولدى كثير من الاهل. فنحن اول عمل بنقوم فيه استجابة لنداء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه احنا نقوم بتطيبه وتغسيله، طبعا يكون صاحب اختصاص، حتى لانه مش الكل بيجي الجرأة ومش الكل بيكون عنده قدرة، القابلات عادة بيعملوا هذا الشيء، لكن ممكن بيكون أحيانا في تسرع بلف الطفل بالملابس الجاي من الأهل بدون عملية تغسيله، فعلى الأهل أن يقوموا بإماطة أثر الأذى من الدم والأشياء التي لحقت أو لصقت به وتغسيله وفق الممكن. طبعا مدام صحته كويسة وسلم للأهل هذا الطفل وما كان بحاجة لحاضنة أو لشيء، الأهل أول ما يستلموه طبعا بقوموا بإزالة الأذى عنه بتمسيحه بتغسيله بالشيء الممكن بوسائل طبية بماء دافئ لا يكون حار ولا يكون بارد حتى ما يضره فيه. المسألة الثانية أو الحق الثاني هو شيء يتعلق بالطفل، أن يتم تحنيك الطفل، وتحنيك الطفل معناه أنه أحد الصالحين، وإذا كان والده ممن يحافظون على الصلوات ممكن يقوم أنه يلوك حبة تمر ثم يأخذ من أثر الريق ويمسح به لثة الطفل من الأسفل والأعلى، فهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتون بالأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم بتحنيكهم. والتحنيك كما قلت أنه الأب أو الوالد أو الجد أو الرجل الصالح أو العالم ويكون تمه يعني ما في عنده بكتيريا أو أمراض أو أشياء بتنتقل للطفل، نتأكد من سلامة هذا حتى ما يتضرر الطفل، يقوم بأنه يمضغ حبة التمر ثم يأخذ من أثر الريق ويمسح على اللثة العليا والسفلى، هذه بتساعده على الرضاعة بشكل كويس، وكمان بتساعد على أنه إذا كان هذا الرجل صالح أن يتم يعني نقل هذا الريق الطيب. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي ثبت بالسنة العملية بالدليل الصحيح، وهذا يكون في الأيام الأولى الطفل ولا يتأخر عن ذلك. المسألة الأخرى أن الطفل أول ما ينولد يسن أن يقوم الوالد أو أحد الصالحين ممن حضر الميلاد أن يؤذن له، بعض المذاهب الفقهية تقول يؤذن باليمنى ويقيم الصلاة باليسرى، لكن حقيقة إقامة الصلاة بالأذن اليسرى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه رواية صحيحة، لكن الصحيح أنه يعني ما ثبت بالحديث الحسن أو الجيد أن يؤذن للطفل. وقال العلماء الحكمة من ذلك أن يكون أول ما يسمع الطفل بعد خروجه للدنيا اسم الله، فيأتي بالأذان كاملا الـ14 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه صيغة الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أذن بها بلال وأذن بها أبو محذورة وأذن بها ابن أم مكتوم ومؤذنون النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا الأذان يؤذن في أذن المولود أول ما ينولد بعد ما يتم تنظيفه وينقل للأهل، حتى يكون أول شيء يسمع بأذنه اسم الله. معروف أن الطفل طبعا بيكون يسمع أول ما ينولد، لكن الرؤية بتحصل له بعد أشهر، وأما يعني التمييز فهذا يحتاج إلى سنوات، وربما العقل طبعا بيكون موجود لكن ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل نمو الطفل وفق ما هو معلوم بعلم النفس، النمو المتعلق بالأطفال وكيف أن الله عز وجل يهيئ لهم ويعطيهم السمع والبصر وعمل الفؤاد وما إلى ذلك. من السنن أيضا المتعلقة بالأطفال أول ما يولدوا أن يسموا اسما حسنا، يجوز التسمية من اليوم الأول حتى اليوم السابع، وعادة مديرية الداخلية تعطي للآباء فرصة أسبوعا للإتيان بتبليغ الولادة. أول ما يجي الولد بالمستشفى طبعا الولادة اليوم صارت غالبها، زمان كانوا القابلات يكون معهم دفتر ويسجلوا، يتم تسجيل الاسم، الأب مطالب أنه يسمي ابنه أو بنته اسما حسنا، إذا تم التوافق على الاسم بين الأبوين فهذا كويس جدا، لكن إذا اختلف الأبوان فحق التسمية هو للأب باتفاق العلماء، لأنه عادة الإنسان ينادى باسم أبيه، وحتى المعلومة التي تدور بين الناس إنه الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة، هذه معلومة خالية من الدليل، ليس هناك عليها دليل. أنا بقول للمواطنين إنه الإنسان يدعى باسم أبيه، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. وبالتالي تسمية المولود بالاسم الحسن هي مهمة الأبوين، وإذا اختلفا فالحق فيه للأب، ولا يجوز للمرأة أن تنازع زوجها في التسمية إلا إذا توافق. وإذا كان الاسم حسن فينبغي أن يكون اسما موافقا لما ورد في السنة، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث، وشرها حرب ومرة. يعني الحرب لأنه في صفة الحروب، والمرة صفة المرار. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيسر وأفلح ونجاح ويسار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسماء. فقد جاء إلى ابنته فاطمة يوم ولدت الولد الكبير فقالوا: نريد أن نسميه حربا، فقال: هذا حسن. ثم جاءوا بولد آخر قال: نريد أن نسميه حربا، فقال: هذا حسين. وفي الرواية أنهم جاءوا بولد ثالث فأرادوا أن يسموه حربا، فقال: هذا محيسن أو محيسين. وكما إذا أضيف الاسم إلى الله نحو عبد الله وعبد الرؤوف وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد القدوس، فهذه أيضا من أحب الأسماء إلى الله عز وجل. كذلك أسماء الأنبياء، نتجنب الأسماء الأجنبية. بعض الناس مولع بالأسماء الأجنبية، وأحيانا بيكون فيها هذه الأسماء خلل، أو بتكون أسماء آلهة عند اليونان أو عند الرومان، أو معاني كلمات ما بدروا فيها. يعني حتى بعض الأسماء المشهورة، مثلا معاوية اسم صحابي جليل، لكنه يقال هو جرو القرد، يعني ابن القرد يسمى معاوية. فإحنا طبعا سيدنا النبي ما غير معاوية، لكن غير يعني بعض الأسماء، مثل واحد كان اسمه حزن يعني من الصعوبة أو الحزن، فقال له: أنت سهل. فقال: اسمي بعجبني، فلا زالت الحزونة في وجهه حتى مات. سيدنا النبي غير بعض الأسماء من النساء ومن الرجال، وسيدنا النبي أراد للمسلمين أن يكون الاسم الأحسن هو الأجمل، عشان ما يلحق الإنسان تهمة أو استهزاء فيه أو سخرية. وقد قالوا في القاعدة: للإنسان من اسمه نصيب. يعني لما الواحد يسمي اسمه اسم حسن، إن شاء الله بتكون حياته حسنة، وعلى القليل ما حدا بسخر منه لما يكبر أو بناديه باسم وبصير يتمهزأ فيه أو ينابزه بهذا الاسم ويجعل منه لقبا سيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم أو أحسنوا أسماءكم. من حق الطفل ومن السنن اللي إحنا بنعرفها، ولكن الناس ممكن في الضيق مش قادرين يوفروها ويعملوها، لكن بعض الناس يحرص عليها بكل وسيلة. العقيقة، العقيقة هي عبارة عن ذبيحة من الغنم، والأفضل أن تكون من الغنم، وبعض العلماء أجاز من العجول، لكن مثلا المذهب المالكي ما بيجيز ذبح عقيقة من العجول، لأنه اللي ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح شياه. الشاة تكون عمرها من الصمار سنة ودخلت في الثانية، والبياض مثل الخراف 6 شهور أو 7 فأكثر، فهذا يجوز. ويذبح عن المولود الأنثى ذبيحة واحدة باتفاق العلماء، والذكر يجوز أن يذبح عنه ذبيحة واحدة أو ثنتين. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ومعنى مرتهن بعقيقته أو مرتهن بعقيقته، يعني كأنه قال العلماء أنه لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه. وقال بعضهم: يبقى في كأنما هو في نقص، وربما يتعرض للضرر أو الأذى، إلا إذا عق عنه فهذا يكون سبب لسببه سلامته. وهناك أقوال أخرى، لكن العقيقة هي سنة، وبعض الناس ما بيقدر عليها لا يؤثم، لكن إذا بيقدر يذبح ذبيحة واحدة ولو في الحد الأدنى عن المولود الذكر فيذبح ذبيحة واحدة. إذا ما قدر يذبح على اليوم السابع يذبح على اليوم 14 أو على اليوم 21. وبعض العلماء قالوا: لو الإنسان كبر ووالده ما عق عنه يجوز له شرعا أن يعق عن نفسه. لكن هي العقيقة من السنن المتعلقة بالأطفال، وهي حق للأطفال على ذويهم وخاصة على آبائهم. يجوز لغير الوالد أن يذبح، لكن أن يستأذن من الأب، يعني مثلا جد لأم أو مثلا الخال أو العم بده يعق عن الولد فيستأذن والد الطفل، لأنه هي السنة متعلقة بوالد الطفل. هناك سنة أخرى وهي الختان، والمقصود بالختان أن يتم قص القلفة الزائدة عن العضو التناسلي للذكر، وهذه سنة باتفاق العلماء بالنسبة للذكر، ومنهم من يرى أنها واجبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم لما عرف بالاختتان أو بالختان استتنى بقدوم، يعني وهو عمره 80 سنة، لأنه سيدنا إبراهيم ما كان ممكن نتعلم الختان، فلما بلغ 80 سنة وكان بقدوم فيه لها معنيين، يعني جاب قدوم وختن نفسه، وقيل بقدوم يعني بقرية قدوم، لأنه سيدنا إبراهيم الخليل كان يسكن فلسطين ومرق على نابلس وعاش في الخليل ورعى مصر ورد رجع على فلسطين، وهو مدفون عند جمهور العلماء في الخليل. وطبعا هو أصلا جاء من العراق مع ابن أخيه لوط، كما هو وارد في الآيات القرآنية وتفسيرها وفي قصص الأنبياء. والبنت الأنثى لا تسمى إزالة الزائد الختان، إنما يسمى خفضا، وهذه الخفض بالنسبة للأنثى مكرمة عند العلماء، ومنهم من قال هي سنة كما هي بالنسبة للذكر، وهذا يكون على اليوم السابع إلا إذا كان الطفل ضعيفا أو الطبيب نصح أنه يؤجل، فيمكن تأجيل ذلك لأسبوعين أو لأربعين يوما أو للسنة، لكن إذا عمل على اليوم السابع فقد ورد استحباب ذلك عند بعض أهل العلم. هذه هي أبرز السنن المتعلقة بتنظيف الطفل وتحنيكه، والأذان بأذنه، ثم التسمية الحسنة، ثم العقيقة، ثم الختان التي وردت في حقوق الأطفال، والتي وردت التأكيد عليها في السنة النبوية المطهرة ومعاني آيات القرآن الكريم، فعلينا أن نحرص عليها بأولادنا حتى تكون تنشئتهم إن شاء الله تنشئة سليمة منذ أن يولدوا، بل قبل أن يولدوا علينا أن نحرص على تربيتهم وإعدادهم وإعطائهم حقوقهم التي أمرت الشريعة بإعطائهم إياها منذ أن كانوا صغارا.
1: إن شاء الله يا رب دائما أولادنا يكونوا أبناء صالحين. شكرا جزيلا لفضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش. صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا.
0: صباح الخيرات والدراهم والدنانير لكم والرزق الواسع
1: يا رب إن شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مستمعينا الكرام للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لختام البرنامج اليوم رح نحكي عن افتتاح مستشفى النجاح الوطني، قسم العلاج الاشعاعي التابع لمركز النجاح للسرطان. طبعا هي خطوه كثير مهمه لتعزيز خدمات علاج مرضى السرطان وتوفير الرعاية التخصصية المناسبة لهم. هاي التفاصيل مع الدكتور إياد مقبول، الرئيس التنفيذي والمدير العام في مستشفى النجاح. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا أهلا
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: إحنا هيك تعادل 1-1 الحمد لله.
0: الله يسعد صباحك، بتصير.
1: صباح الخير.
0: هذا هو فوائد التمرير يعني.
1: صحيح.
0: الله يسعد لي صباحك، كيف أصبحت اليوم؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله دائما وأبدا. إذن يعني دكتورنا بالبداية ألف مبارك، هذا الافتتاح وهذا النجاح فعليا، وقديش إحنا بحاجة لهذا القسم في مدينة نابلس. أيضا دكتورنا خلينا نحكي مثلا عن هذا الافتتاح، شو بيمثل افتتاح قسم العلاج الإشعاعي في مركز النجاح للسرطان بالنسبة للمستشفى والمرضى أيضا؟ ربنا يشافي الجميع يا رب.
1: آمين. يسعد صباحك مرة تانية وشكرا صباحك. جزيلا على المتابعة والاستضافة. لا شك هي يعني خطوة نوعية، ويوم الافتتاح كان يعني عرس وطني بامتياز، ليس فقط لنابلس أو لمستشفى جامعة النجاح أو لجامعة النجاح، هو الأهم كان للمريض الفلسطيني سواء كان في شمال الضفة أو في أي مكان جغرافي لتواجده. أهمية افتتاح قسم العلاج الإشعاعي هو يعني مكمل لجميع خدمات الأورام لمرضى السرطان اللي بيطلقوها في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، واللي كانت في مختلف الأقسام موجودة، سواء كانت في الأقسام التشخيصية في المختبرات، العلاج الكيميائي أو البيولوجي حسب الحالة، بعض الحالات التداخلات الجراحية وبعض حالات التداخلات الجراحية المحدودة كمان. القطعة الناقصة كانت في اكتمال هذه اللوحة كان هو العلاج الإشعاعي لأهميته لبعض مرضى الأورام. فبافتتاح المركز الحمد لله اكتملت الصورة وتحولت هذه الأقسام لتعمل تحت منظومة واحدة اسمها مركز النجاح للسرطان، بمعنى أن مريض السرطان المتواجد أو مريض الأورام المتواجد على سرير الشفاء في مستشفى النجاح الوطني الجامعي ليس بحاجة لأن يغادر المستشفى لأي مركز متخصص آخر سواء كان في الدول المجاورة أو في الداخل المحتل من أجل تلقي العلاج، أو حتى في منطقة جغرافية بعيدة عن مناطق سكنه إذا كان هو جغرافيا من منطقة الشمال. جميع هذه الخدمات أصبحت موجودة تحت سقف واحد يسمى مركز النجاح للسرطان، وهي تقدم منظومة تكاملية من خدمة العناية بمرضى السرطان تشمل الخدمات التي ذكرتها واللي تتوج أو تنتهي بحال بقسم العلاج الإشعاعي لبعض الحالات اللي هي بحاجة للعلاج الإشعاعي.
0: يعني دائما أتمنى السلامة للجميع. يعني أنا كنت بدي أشوف قديش الافتتاح هذا القسم بخفف كمان من معاناة مرضى السرطان، خاصة منهم أحيانا بيضطروا أنهم يسافروا مثل ما ذكرت أنهم يتلقوا العلاج بمكان مثلا خارج مدينة نابلس. قديش هذا الموضوع رح يخفف من معاناة المريض؟
1: يعني هو المريض يعاني ما يعانيه بالزبط. دون التجسم مشاق السفر والتنقل في الحافلات والتنقل عن طريق الحواجز والوصول إلى أماكن بعيدة، غير القرب الجغرافي من المكان، قد يكون القرب العائلي أيضا هو عامل مساعد جدا من عوامل الدعم النفسي والشفاء للمريض، لأنه انتقال المريض إلى محافظات أخرى أو إلى الداخل أكيد سيكون مرتبط بمحدودية لأماكن الانتقال الوسعة أو الأماكن المتاحة في الحافلة التي تنقله، استصدار التصاريح والموافقات للدخول إلى الداخل أو إلى مستشفيات القدس. كل هذا بيعمل على تحديد حركة المرافقين أو حتى عدم وجود المرافقين في بعض الأحيان. فبالإضافة لتكاملية الخدمة في مركز واحد، القرب الجغرافي وكذلك عامل الدعم النفسي ووجود الأهل ووجود المرافقين، وهو أمر مهم جدا أيضا في رحلة العلاج ورحلة الشفاء لهؤلاء المرضى. فكل هاي العوامل المجتمعة كانت تشكل حاجة ومطلب إنساني لتوفير مثل هذه الخدمة وافتتاح قسم العلاج الإشعاعي، واللي هو صحيح افتتح رسميا أول أمس، لكن إحنا يعني تقريبا لنا ما يقارب الشهر في افتتاح تجريبي، بمعنى هناك استقبال للمرضى، في أعداد محدودة من المرضى يتم استقبالها سواء كانت محولة من خارج مستشفى النجاح الوطني الجامعي أو من مستشفى النجاح الوطني الجامعي واللي عددهم يقارب 60 مريض تقريبا اللي تلقوا جلسات للعلاج الإشعاعي. طبعا كل مريض بيتلقى أكثر من جلسة حسب نوع الورم وحسب الإصابة، فمجموع المرضى لا يعني 60 مريض بأنهم تلقوا 60 جلسة، لا أكيد مجموع 60 مريض ممكن أن يكونوا تلقوا مئات من الجلسات، بحكم أنه كل مريض ممكن يحتاج 3 و 4 و 5 جلسات. طبعا هذا ما يحدده طبيب العلاج الإشعاعي وطبيع الأورام حسب درجة الورم وحسب الحالة المرضية للمريض.
0: يعني هو أنا كنت بدي أشوف كيف استعد المستشفى لافتتاح هذا القسم، إذا ما تحدثنا عن يعني الكوادر الطبية، الكوادر الفنية، ويعني وكمان يعني قديش حجم الطاقة الاستيعابية خلينا نحكي للقسم دكتور إياد؟
1: يعني احنا بنحكي على 6 سنوات من المرحلة ما بين وجود المخططات إلى لحظة الافتتاح. 6 سنوات من التمهيد والخطط والخطط الإنشائية والتنفيذ، التعاقد على الأجهزة، استقطاب الأجهزة، إحضار الخبراء من الخارج، وكذلك إيفاد وابتعاث طواقم من مستشفى النجاح الوطني الجامعي إلى الخارج في أماكن التدريب مثل مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية وأماكن أخرى، وكذلك العمل على استقطاب الكفاءات المحلية العاملة أيضا في هذا المجال وصولا إلى لحظة الافتتاح. فهي يعني كانت تدريجيا تتم عبر الوقت كله، لكن كانت بشكل متوازي ما بين العملية الإنشائية والهندسية واستقطاب الأجهزة وتحضير واستقطاب الكوادر البشرية والفنيين الموجودين. أنا أؤكد بأن الطاقم الموجود هو طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وفق أعلى البروتوكولات الموجودة، وبعض من الزملاء الموجودين من الطواقم لديهم خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال العلاج بالإشعاع، بالإضافة إلى توافق ذلك مع شراء واستخدام واستحضار أكثر الأجهزة تطورا في مجال العلاج الإشعاعي واللي بتخدم عدد أكبر من المرضى، دقة أعلى في الإشعاع، وكذلك إدخال عوامل الذكاء الاصطناعي التي تساعد على إعطاء المريض حقه ضمن مسافات الأمان المسموح بها وضمن سلامة العلاج بروتوكوليا حسب ما هو متطلب طبيا وحسب كذلك الجرعات المقررة من وكالة الطاقة الذرية.
0: يعني هلا دكتورنا احنا بنقدر نقول انه بفضل الله تعالى مركز النجاح للسرطان صار قادر انه يقدم مراحل متكامله من علاج مرضى السرطان من التشخيص وحتى العلاج الاشعاعي، ان توفر يعني ان استدعى حاله المريض.
1: صحيح.
0: ذلك
1: صحيح ضمن يعني نسبه لا تكاد تذكر من ضرورات التحويل لمراكز خارجيه الا اذا كان لأمور تتعلق بسلاسل التوريد وعدم للأسف توفير الأدوية محليا، لأن الشركات امتنعت عن تزويد الأراضي الفلسطينية فيها، قد يكون هو يعني السبب الوحيد اللي ممكن أفكر فيه لتحويل المريض خارجا، لكن هذا لا ينطبق على مستشفى النجاح فقط، على كل المستشفيات الموجودة في الوطن سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، لأنه الموردين بالنهاية هم نفس الموردين لكافة القطاعات الطبية. غير هذا السبب لا، بالتأكيد هي خدمة كاملة متكاملة إن شاء الله تحت سقف واحد بأيدي وخبرات فلسطينية، والأهم بإيمان فلسطيني بأن المريض الفلسطيني يستحق أن يتلقى خدمة ذو جودة بكفاءة واحترام وأمان لا تقل نهائيا عن مثيلاتها سواء كانت في الدول العربية، في الدول الشقيقة، أو حتى في مستشفيات الداخل.
0: يعني دائما ربنا يشافي كل مريض. دكتورنا هيك رسالتكم الأخيرة لمرضى السرطان عائلاتهم، انت ذكرت انه من شهر بلشتوا تستقبلوا كمان حالات تجريبية، هلأ صار المجال أكتر للاستقبال كمان، بس يعني نطلع المرضى على هاي التفصيلة.
1: لا هو مش يعني حالات تجريبية، هو كان الافتتاح يعني دون الحفل الرسمي لإعلان الافتتاح، لأنه طبعا الافتتاح يجب أن يتم بحضور معالي وزير الصحة واللي هو رأس الهرم في القطاع الصحي، ودولة الأستاذ دكتور رامي الحمد لله رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الاجتماعية والطبية اللي حضروا الافتتاح، فهو كان افتتاح طبي لكن دون الافتتاح الرسمي المعلن. رسالتنا أكيد وأنا أتمنى شفاء لكل المرضى، رسالتنا أنه هي رسالة جامعة النجاح، نتحدى الحاضر لنرسم المستقبل، وكذلك شعار مركز النجاح للسرطان بأن هناك أمل يتجدد دائما، ودائما لابد من وجود إيمان لدى المريض الفلسطيني بأن الكفاءة الفلسطينية تضاهي مثيلاتها في الأماكن الأخرى، وأن المستشفيات فعلا هي مستشفيات على قدر من التقدم والحداثة، ولا داعي لربط نجاح نجاح العلاج دائما بوجود العلاج في منطقة جغرافية خارج الوطن، لا، أنا بأكد أنه بفلسطين بمستشفى النجاح الوطني الجامع وبغيره من المستشفيات سواء كانت قطاع أهلي أو حكومي يوجد كفاءات فلسطينية قادرة على العلاج. قد ينقصنا الإمكانيات لكن لا تنقصنا الثقة بالنفس، ولكن بحاجة لتعزيز هذه الثقة لدى المريض والمواطن الفلسطيني بأن يكون أكثر ثقة بالقطاع الطبي الفلسطيني الموجود بشقيه بعيد، وبكرر القطاع الحكومي والأهلي والخاص، لأنها جميعا تكمل بعض. نعم هناك نقص في الإمكانيات وهناك تقليص دوام وهناك المشاكل اللي كنا عارفينها، لكن أيضا هناك دائما أمل وهناك دائما من يعمل جاهدا ليضيء الشمعة بدل أن يعني يجلس ويلعن ويلعن الظلام مجددا ومجددا ومجددا. والتكاملية في العلاج والاستثمار في العلاج في القطاع الأهلي والخاص سيعود بالفائدة أكيد أولا وأخيرا على المواطن الفلسطيني وعلى المريض الفلسطيني اللي نتمنى له العلاج أكيد.
0: يا رب.
1: رسالتنا دائما في موضوع الأورام، نحن نعمل جاهدين لتوفير الخدمة حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية والمعلنة واللي أعلن عنها معالي الوزير، حتى هناك ما يقارب ازدياد ما بين 80 حالة لكل 100,000 مواطن إلى حوالي 140 حالة لكل 100,000 مواطن، بإجمالي حوالي 4,000 حالة جديدة تسجل سنويا لإصابات بالسرطان. وأنا بتكلم حاليا عن مناطق الضفة الغربية، طبعا لا يوجد أي إمكانية للحصول على سجلات دقيقة في قطاع غزة. أعتقد أنه الرقم كبير، 4,000 حالة جديدة سنويا هو رقم ليس قليل، بالذات على وضع متواضع نوعا ما من ناحية الإمكانات.
0: صحيح،
1: لكن الجميع يبذل قصارى جهده، وأنا متأكد أن القطاعات الصحية سواء كانت حكومية أهلية أو خاصة جميعها تبذل، وإن اختلفت الإمكانيات بالتأكيد إمكانيات القطاع الحكومي تختلف عن القطاع الأهلي والقطاع الأهلي يختلف عن القطاع الخاص، لكنها مجتمعة تعمل لرفعة وصحة المواطن الفلسطيني.
0: يعني دائما نتمنى الشفاء للجميع. شكرا جزيلا دكتور إياد مقبول، الرئيس التنفيذي والمدير العام في مستشفى النجاح، على تواجدك معنا. صباح الخير،
1: يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لكم.
0: أهلا أهلا وسهلا دكتورنا. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
3: أنا أتأخر.
4: يا الله.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أدرم مستوطنون فجر اليوم النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزارية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه في اعتداء استهدف أحد دور العبادة في القرية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية والأسيرة بشرى الطويل 33 عاماً من مدينة البيرة من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة، وذلك بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها وتحويلها أيضاً إلى الاعتقال الإداري. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر للعام 2023 عامها الثالث، رغم الهدنة التي أبرمت بوساطة عربية وأمريكية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2030 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر آب المنصرم. أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقات أن العام الدراسي سينطلق في موعده دون توجه لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العمليات التعليمية، مشيرا إلى أن الدوام المدرسي سيكون 3 أيام أسبوعيا مع الحرص على انتظام العملية التعليمية قدر الإمكان. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف عدة أهداف في قطاع غزة بزعم إزالة التهديدات، فيما أشار إلى أن ما جرى في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة كان محاولة اغتيال استهدفت مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي بعد وصول ميليشيات مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وإطلاق النار على شخصين من جانبها. قالت إذاعة كان العبرية أن الجيش رفض توضيح ما إذا كان التهديد موجها ضد قواته أم ضد عناصر ميليشيات تعمل لصالح إسرائيل في غزة. دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين بعد أسابيع من الهدوء، وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، بيت فوريك سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، وسرة سالك، وعورتة أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام نخبة من مصانع ومصنوعات شركات وعلامات تجارية تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس
0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية
2: الجرافة الأولى تم إحراقها بسبب الفلسطينيين
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام
3: الساعة الآن 1 ظهراً
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق موجز الأخبار على راديو حياة
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالح درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية استشهد 3 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اعتقال قائد كبير في حركة حماس داخل القطاع أدرم مستوطنون فجر اليوم النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه في اعتداء استهدف أحد دور العبادة في القرية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات في عدد من البلدات واعتقالات طالت فلسطينيين بينهم أسرى محررون إلى جانب احتجاز سكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية والأسيرة بشرى الطويل 33 عاما من مدينة البيرة من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة وذلك بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقات أن العام الدراسي سينطلق في موعده دون توجه لتنفيذ إضرابات أو تعطيل العملية التعليمية مشيرا إلى أن الدوام المدرسي سيكون 3 أيام أسبوعيا مع الحرص على انتظام العملية التعليمية قدر الإمكان وصلت الجريمة والعنف بحصد الأرواح في المجتمع العربي في ظل استمرار غياب المعالجة الحكومية الجدية وتصاعد المخاوف من تحول العنف والجريمة إلى أداة لضرب المجتمع وتفتيته فيما شهد شهر آب الماضي مقتل 7 أشخاص دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين بعد أسابيع من الهدوء وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك والسبعتاش والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. ستة شهداء وثلاثة عشرة إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة. منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي للشهر الثالث على التوالي. وإحباط عملية اختطاف بقطاع غزة، مجموعة متعاونة مع إسرائيل تتعرض لكمين. والآن نبدأ الثانية بمتابعة سريعة لآخر التطورات.

نبدأ مستمعينا الكرام مع الإدانات من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل للشهر الثالث على التوالي. هذا المنع بدأ بتاريخ 21 من حزيران الماضي. اعتبرت وزارة الأوقاف هذا انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة. قالت الوزارة أيضا في بيان لها إن منع الأذان طال أكثر من 350 وقتا خلال هذه الفترة تحت ذرائع مرتبطة بأعمال صيانة داخل القسم الخاضع لسيطرة الاحتلال. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الإجراءات تأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الجغرافي والتاريخي للمسجد المبارك. فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار وتصاعد الحرب الدينية التي يقوم بشنها جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية. وقد أكدت أيضا الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الممنهجة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتهدد بإشعال صراع ديني ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم أيضاً.

هذه الاعتداءات جاءت بالتزامن بقيام المستوطنين بإضرام النيران في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزارية شمال غرب محافظة نابلس، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه في اعتداء استهدف أحد دور العبادة في هذه القرية. مدير عام أوقاف نابلس الشيخ ناصر السلمان قال أن محاولة إحراق أجزاء من المسجد وكتابة الشعارات العنصرية عليه تعكس تصاعد التحريض ضد المقدسات، مؤكدا أن الاعتداء طبعا لن يثني الفلسطينيين عن التمسك بمقدساتهم. بشكل عام المساجد في الضفة والقدس تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شملت إحراق 11 مسجدا منذ بداية عام 2026 إلى جانب تخريب محتوياتها وإتلاف المصاحف ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة، فضلا عن تحويل بعض هذه المساجد إلى ثكنات عسكرية أو حتى نقاط مراقبة خلال الاقتحامات. أما مركز معلومات فلسطين معطى تحدث عن ارتفاع اعتداءات المستوطنين منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر آب الماضي إلى 4357 اعتداء، متجاوز إجمالي الاعتداءات المسجلة منذ عام 2025 والبالغة حوالي 3818 اعتداء.

إذن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2030 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر آب المنصرم. هذا يعكس استمرار العنف الاستعماري بوصفه سياسة يومية منظمة أيضا تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات ثباته في أرضه.

إذن نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية والأسيرة بشرى الطويل من سجن الدمون إلى عزل سجن الرملة بعد 6 أشهر من اعتقالها إداريا في قرار يأتي وسط تصاعد الانتهاكات والقمع بحق 90 أسيرة وتزامنا مع استغلال بن غفير اقتحام أقسام الأسرى والأسيرات طبعا للدعاية السياسية. يعني تم نقل الأسيرة والصحفية بشرى الطويل وهي من مدينة البيرة من سجن الدمون إلى العزل بسجن الرملة وذلك بعد حوالي 6 أشهر على اعتقالها وتحويلها أيضا إلى الاعتقال الإداري.

إذن مستمعينا الكرام، ننتقل قليلا إلى قطاع غزة، وشهدت المنطقة الغربية من مدينة غزة لهذا اليوم تصعيدا ميدانيا وقصفا إسرائيليا مكثفا بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بعد اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة. بعض المصادر الصحفية والميدانية أفادت بأن القوة تعرضت للحصار واشتبكت مع فلسطينيين مقاومين، فيما كثفت الطائرات المسيرة من تحليقها في أجواء المنطقة بالتزامن مع استهداف كل من يتحرك في محيط موقع الاشتباكات. مع تصاعد المواجهات شنت القوات الإسرائيلية إذن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة في المنطقة لمحاولة لتأمين انسحاب القوة المتسللة، ما أسفر عن 3 شهداء وجرحى فلسطينيين وسط استمرار القصف والتحليق الجوي أيضا.

0: إذن مستمعينا الكرام، يعني المعلومات لازالت متضاربة بهذا الخصوص. نتحدث إذن عن إحباط هذه العملية، نتحدث عن 3 شهداء، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عملية اعتقال، يعني ما في التفاصيل. مع الزميل الصحفي منير الغول، أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا زميلنا منير. يعني آخر المعلومات، آخر التطورات بخصوص المنطقة الغربية في قطاع غزة، ما جرى بالتحديد؟ ماذا يتحدث الإعلام العبري بخصوص هذه العملية، سواء كانت بالاعتقال أو بالاغتيال؟ تفضل.
1: نعم، يعني العملية التي تمت قبل ظهر اليوم في غرب مدينة غزة كانت عملية لوحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي وميليشيا تعمل مع هذا الجيش. كانت المحاولة هي لاعتقال أحد مسؤولي جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في محافظة غزة. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أن عملية الاعتقال تمت بنجاح، ولكن مصدر أمني في غزة نفى لقناة الجزيرة اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في القطاع. يبدو أن هناك شخصية أخرى تم اعتقالها، فتتضح الأمور تدريجيا خلال الساعات القادمة. ولكن من المهم الإشارة أيضا إلى أن هذا الشخص أو المسؤول الذي تم اعتقاله حسب مصادر إسرائيلية نقل للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد إصابته خلال هذه العملية الخاصة.
0: إذن نقل إلى العلاج زميلنا منير؟
1: نعم، نقل حسب مصادر إسرائيلية إلى العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية، ومعظم وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت هذا الخبر. هناك طبعا تداول لبعض الأسماء الفلسطينية، ولكن مصادر أمنية كما ذكرنا من داخل قطاع غزة تنفي وتشجب تناول أي اسم حتى هذه المرحلة، وبالتالي يمكن القول أن الاسم وهوية الشخصية البارزة التي تم اعتقالها قد يتم كشف النقاب عنها خلال الساعات القليلة القادمة. نكتفي فقط نحن بالإشارة نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أن المسؤول الذي اعتقل خلال العملية هو معين محمد العربي مسؤول جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، ولكن كما ذكرنا حماس نفت هذا الاعتقال ونفت أن يكون مسؤول جهاز أمنها الداخلي هو المعتقل في تصريحات لقناة الجزيرة كما ذكر.
0: نعم. طب يعني أستاذ منير، فعليا يعني الهدف من هذا التصعيد في قطاع غزة، هل هذا يريد نتنياهو للدعاية الانتخابية مثلا والسياسية الخاصة به أم ماذا؟
1: يعني بدون أدنى شك التصعيد ليس في قطاع غزة وحسب، وإنما في معظم الجبهات وخصوصا الضفة الغربية ومدينة القدس أيضا. والدعاية الانتخابية والبعد الانتخابي هو الهدف الأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وزير المالية المتشدد بيتشل إيليس موتريتش، وزير الأمن القومي المتشدد أيضا إيتمار بن غفير، وبالتالي يحاولون فرض وقائع على الأرض سباق مع الزمن قبل أن تحين لحظة الانتخابات 27 من أكتوبر تشرين الأول القادم. وكل ذلك يأتي في إطار يعني استهداف الائتلاف اليميني الحاكم وإمكانية إزاحته من الحكم ما تفرزه نتائج الاستطلاعات الخاصة بالرأي والتي تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي يظهر من خلالها تفوق جادي أيزنكوت وحزب يشار على بنيامين نتنياهو وحزب الليكود أيضا.
0: نعم. والتوسع الاستيطاني أيضا هنا في الضفة كمان أستاذ منير له علاقة أيضا في هذه الدعاية صحيح؟
1: بدون أدنى شك يعني كما قلنا نعم. المحاولات الإسرائيلية مستمرة على معظم الجبهات، والاستيطان أيضا هنا مسألة مهمة. وزير المالية الإسرائيلي أعلن عن تعزيز حملة الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية، حتى أن نتنياهو الذي نفى واستنكر بشكل نادر الهجمات واعتداءات المستوطنين في قصرى وجلود هو من يدعم المستوطنات، وهو بهذا التصريح لا يحيد عن الهدف الرئيسي، ولكنه مضطر لمثل هذا التصريح من خلال الضغوطات الأمريكية وأيضا الخشية من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تؤدي اعتداءات المستوطنين إلى إشعال الضفة الغربية، وهو يريد أيضا حماية معسكره السياسي من الضرر دون الدخول في مواجهة هامة. ولذلك تصريح نتنياهو يأتي لاحتواء الضرر أكثر منه انقلابا في السياسة، وبالتالي هو يقول حفنة من المستوطنين حفنة من المشاغبين، وبالتالي هذه القضية الجزئية تشير فعلا إلى عقلية نتنياهو أيضا الاستيطانية ودعمه للاستيطان في الضفة الغربية حتى يحقق الأهداف والأبعاد الانتخابية التي يريدها.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل الصحفي منير الغول، أهلا وسهلا.

0: نستكمل في الثانية أيضا مستمعينا الكرام، والآن إلى ملف آخر بعيدا عن قطاع غزة والضفة. نتحدث مرة أخرى عن ترامب الذي يلوح بضربات محدودة، وإيران تربط التهدئة بالتفاهم. إذن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في عمان، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران في وقت وصف فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها رائعة. والمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد بعد تجدد هذه الاشتباكات بعد أسابيع إن صح التعبير من الهدوء، وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحول هذا القتال إلى حرب أوسع بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. دعنا الآن نستمع إلى هذا التقرير.
1: مزيد من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية ترشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولى للولايات المتحدة. وفق قوله:
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن.

0: تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بازشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بازشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
1: أيضا مستمعينا الكرام، في برنامج الثانية لهذا اليوم لازلنا نتابع وإياكم آخر التطورات، والآن نتحدث عن ما يحدث في تونس والجزائر، حيث أن الأيام الماضية شهدت تونس والجزائر موجة واسعة من حرائق الغابات والغطاء النباتي. أيضا هذا أتى بالتزامن مع موجة حر شديدة ضربت البلدين، فيما واصلت فرق الحماية المدنية طبعا عمليات الإخماد والإنقاذ لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة وحماية التجمعات السكنية. في تونس على سبيل المثال أعلنت الحماية المدنية تسجيل حوالي 600 حريق خلال 48 ساعة، أي بمعدل حريق واحد كل 5 دقائق. وبالتالي السلطات التونسية أكدت استمرار عمليات المراقبة الميدانية تحسبا لتجدد الحرائق. أما في الجزائر كانت وزارة الداخلية قد أعلنت وفاة 6 أشخاص نتيجة لحرائق الغابات والغطاء النباتي التي اجتاحت عدة ولايات شمالية، وجرى عمليات إجلاء للسكان من المناطق المهددة بالنيران. دعنا نسمع إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الوضع في تونس.
2: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي.
1: إذن مستمعينا الكرام، من الحرائق بتونس والجزائر ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات في الحالة الجوية اليوم للأيام المقبلة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
3: يوم الثلاثاء إن شاء الله ويوم غد الأربعاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربي خفيف إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة وجو صيفي.

0: عادي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطوباس 36-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة، وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول
2: بتنظيم واشراف غرفه تجاره وصناعه نابلس. نابلس اكسبو 2026 في قلب المحافظه. الصناعه الفلسطينيه تلتقي بالتجاره والجمهور في موقع واحد وفي واحد من ابرز الاحداث الاقتصاديه لهذا العام. نخبه من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجاريه، تسوق واجواء ترفيهيه وفعاليات خلال 5 ايام من 2 الى 6 ايلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: إنها 3 مساء.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. أكدت نقابة النقل العام أنها لن تتجه إلى رفع أسعار المواصلات العامة رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار السولار، مطالبة الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ودعم الوقود بدلا من تقليص الدعم، مشيرة إلى أن أسعار المواصلات العامة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع أسعار السولر في وقت يعاني فيه قطاع النقل من أعباء متزايدة وتكاليف تشغيلية مرتفعة خلال العامين الماضيين. وأوضحت النقابة أيضا أن قطاع النقل العام بات منهكا ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، مطالبة بتخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على العاملين في القطاع بما يسهم في الحد من تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفع منع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم 70 على التوالي منذ 21 من حزيران الماضي، معتبرة ذلك انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة. حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار وتصاعد الحرب الدينية التي يقوم بشنها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الممنهجة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتهدد بإشعال صراع ديني ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم. أحرق مستوطنون اليوم مركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة نحلين غرب محافظة بيت لحم. وجه مجلس الوزراء الفلسطيني جهات الاختصاص بتعزيز قطاع التعليم في مدينة القدس وتكثيف مختلف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على ديمومة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس. تنقل أكثر من 186 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر آب الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 181 مطلوبا للقضاء. شهدت تونس والجزائر خلال الأيام الماضية موجة واسعة من حرائق الغابات والغطاء النباتي بالتزامن مع موجة حر شديدة ضربت البلدين، فيما واصلت فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والإنقاذ لمنع امتداد النيران إلى مناطق جديدة وحماية التجمعات السكنية. أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن 64% من المشاركين غير راضيين عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البدانس عليك والمربعه وبوابه بورين ودير شرف وسره وعورت ايضا وحاجز بيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكه. كان هذا اخر تحديث حتى اللحظه، واحوال الطرق طبعا متغيره في كل دقيقه. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

يا ابني كنت بقى بقول لك عشان

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وباغتني، يا مساء الخير والفل والورد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بتابعنا بشاهدنا بسمعنا من وين مكان، من اي مكان كان موجود فيه. من مس عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، قضيتوا فيه وقت حلو. وحلقة جديدة من برنامج شو في ما في، حلقة إن شاء الله بتكون حلوة أكيد بوجودكم وبمشاركاتكم. واليوم ما ننسى إنه بداية شهر جديد، اليوم إحنا 1/9، إن شاء الله بيكون شهر كله خير، كله أشياء حلوة، كله أشياء هيك كنا نتمناها بالأشهر اللي مرقت، وتحققوها إن شاء الله ونحققها معكم بهذا الشهر. ومساء الخير لرائد طبعا.
1: مساء الخير لك أميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين، وإن شاء الله يعني كان يوم سعيد وجميل على جميع اللي بسمعونا.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام، ماشي الحال
0: الحمد لله. إن شاء الله دائما وأبدا يا رائد. اليوم صراحة رح نحكي بموضوع بعض الناس بيشوفوها مشكلة، يعني هو مش إشي جديد، خلينا نحكي هو إشي جدا جدا قديم ومستمر لحد هاي الأيام، ألا وهو يا رائد هذا الموضوع زميلنا عبد الله البحشي كتير بحبه، وكان صراحة عن جد نفسه من زمان يطرح هذا الموضوع ولكن بطريقة تانية. فإذا عبد الله بسمعنا بنحب أكيد نسمع رأيه بهذا الموضوع. فسؤالنا اليوم بيحكي يا جماعة الخير عن موضوع الزواج المبكر. يعني كلنا شايفين انه دارج ومنشوفه كتير، سواء لبنات صغار، ومش شرط بنات صغار بس على فكرة ممكن يكونوا برضه شباب صغار. فإحنا رح نشوف معكم انه هل بتشوفوا الزواج المبكر حل، ولا ممكن ببعض الأحيان يكون مشكلة جديدة للطرفين، سواء للشاب ولا سواء للبنت،
1: وهل يعني النضج بيلعب دور إذا كان يعني نقول اثنين متزوجين أو واحد متزوجين صغير بالعمر، ممكن يعني يكون في يعني قلة تفاهم أو فيش خبرة بالحياة، أو ممكن نقول البنت تكون فكر حالها عايشة كيف الأجواء البيت عند أبوها وإمها، ممكن لسه ما عندهاش خبرة الزوج وطلبات الزوج والعكس، يعني الزوج والزوجة وكذا أمور، هاي ممكن تلعب دور مش زي زمان تقول اللي كان يتزوج 15 سنة وتكون البنت فاهمة شو المسؤوليات. هلأ يعني يعني اللي عمره 20 سنة حتى حياته جوال واللي بتشوفه على السوشيال ميديا وكذا، بحكي على البنت كمان حتى 20
0: حتى
1: سنة
0: على البنت طبعا
1: إنها تتزوج صغيرة بالعمر.
0: أكيد
1: أنا بتهيالي يعني هالأيام إنه البنت كل ما كان بالعمرها كبير وتخش مرحلة الزواج بتكون أفضل، لأنها بتكون يعني شافت الدنيا وفهمت أكتر الحياة، فبتكون أكثر تعاونا مع الزوج مع كيف يعني صعوبة الحياة فيها.
0: عن الزواج المبكر
1: هو حكى السلام عليكم، إيش هو دخل
0: نحكي إنه
1: مس على المستمعين وعلينا؟ لا
2: ما هو لسه يعني على حد علم المايك
1: علينا هيك
0: بقوة وبعنف علينا، وإحنا كنا قاعدين معه برا
1: يا سيدي. الله يسامح أنا ما شفتوش والله برا، هلا شفته أنا معه.
2: يسعد مساك
1: سيدي. ماشي دائما ما هو التلميذ بيطلع على الأستاذ، معلش.
2: لا لا أنت الخير والبركة يا أبو يوسف.
0: أنت الأصل، أنت التوب.
1: معلش
2: خلاص خلاص
0: أنت التوب يا رائد، وإحنا فوتوشوب.
2: مساء الورد
1: واضح،
2: مساء الفل والله إنك توب.
1: يسعد مساك
0: أبع مع رائد، خلاص اتركوه
2: الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس.
0: آمين آمين. فإحنا اليوم نحكي عن زي ما بالبداية عن موضوع الزواج المبكر.
2: جاوبتي أنت؟
0: ما إحنا لسه
1: إحنا هيك يعني مش
2: طب قبل ما أنزل بدي أباغتك، شو رأيك بالموضوع؟
0: أنت هلأ نازل يعني مروح؟ لا خليك نروح مع بعض.
2: شو رأيك بالموضوع؟
0: أنا لا يعني أنا لو جيتولي لا أحبذ. هلأ بالنهاية هي ممكن أحرار، ممكن الواحد يشوف حاله ناضج كفاية لأنه ممكن يتزوج بعمر صغير.
1: صحيح.
0: بس أنا لا أفضل للبنت وللشاب، مش بس للبنت.
2: طب أميرة بنظرك الزواج المبكر هو يتراوح ما بين أي عمر لأي عمر؟ هلأ إحنا بنقصد بالزواج المبكر فهو دون السن القانوني،
0: من 17
2: قاصر خلونا نحكي.
0: هلأ أكيد في أقل من 17 تزوجوا
1: 24 سنة صغير
2: طبعا، هذا برجع للشخص.
1: هلأ بعيدا عن الدين إيش بحدد العمر والقانون كيف بحدد العمر، إحنا بنحكي على نضج بالوقت الحالي إحنا عايشين.
0: بس أنت بتشوف كتير حالات بيكونوا زواج مبكر بتفشل، وهذا مش مقياس، ممكن برضه حدا ناضج حدا كبير برضه يفشل، بس إنه يعني هذا بضل زواج مبكر، بضل انه انت عمرك صغير، ممكن مش قد مسؤوليه، ممكن انت تكون تفكر الزواج شيء ثاني يطلع شيء ثاني.
2: في في في جهه للاهل كمان، برجع للاهل هذا الموضوع، لازم يوعوا اولادهم.
1: طبعا شو رايك بالموضوع؟
2: انا بنظري ضد الزواج المبكر باي شكل من الاشكال.
1: يعني اذا انت حبيت تتزوج مثلا، حطيت لك
2: ما بتزوج الا لما
1: بتعرفش ربنا كيف شو كاتب.
2: ممكن بس انا ما بتزوج وما بخطي هاي الخطوه الا لا اكون متاكد من حالي، عارف انه انا بقدر احمل مسؤوليه،
0: يفتح بيت مثلا،
2: بقدر افتح بيت، بقدر اصرف على بنتي، الناس اللي اعيشها حياه كريمه على القليله مثل ما كانت عايشتها عند اهلها او اعلى، مش اوطى. ما تتزوجوش إلا لما تكونوا متأكدين من أنفسكم، وتكونوا على القليلة عارفين إنكم أنتوا أصحاب مسؤولية ناضجين، بتعرفوا تتعاملوا مع المشاكل بحكمة مش بطيش شباب. فبرجع للتفكير، كيف أنت إذا ناضج أو لا بتتحمل مسؤولية أو لا، والأهل إلهم دور كتير كبير
1: طبعا،
2: بدل ما يشجعوا بيقدروا يمسكوا ابنهم أو بنتهم يقولوا لها كذا وكذا.
1: ناخذ هالاتصال،
2: ناخذ هالاتصال. ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
3: الله يسعد مساك يا أحمد، ولا مش أحمد؟
2: أحمد أحمد
3: يا أحمد خاصة. الله يرحم عمك يا رب العالمين، من عمر إلى خذ إخوتك وأبوك ولا أبا الموجودين.
2: تعيش يا قاسم، ما تشوف شر.
3: والله مساء الخير يا رائد،
1: يسعد هالمساء يا رب. شو الأخبار؟
3: الله يسعد قلبك، والله مشتاق لك حبيب قلبي. مين معكم في الست أميرة شكلها؟
2: الست
0: أميرة هيني يا قاسم، هيني موجودة.
3: الله يسعدك إن شاء الله، تتم منور علينا وعراض الحياة والناس، ما شاء الله عنك، الله يعطيك الصحة ويحماك يا رب العالمين.
0: الله يسعدك جمعا.
3: امبارح شو ربحتيني يا ست أميرة؟
0: أنا ربحتك؟
3: ربحتيني زيادة عن حسابي 200 شيكل.
0: شو ربحتك؟
3: إيه، على الأغنية اللي حطيتيه للمرأة اللي بسمع كلمة مرفة، شو بنقول له؟ شاطر.
0: ولو يا قاسم
3: الله يسعدك، والله إنك نوارة. الله يحماك إن شاء الله، تتمي رمز لنابلس الراضي وحياة ولفلسطين يا رب العالمين.
0: الله يسعدك.
3: انبسطت المرأة، قالت لي شو الجرأة اللي عندك؟ قلت لها شو الجرأة؟
0: هذول
3: حبايبنا وأهلنا وإخوتنا،
0: أكيد،
3: وبرنامج بده يمشي، وما شاء الله عنكم.
0: أكيد ولو يا قاسم، إحنا
3: الله يحماك يا رب ويعطيك الصحة.
0: هات نشوف رأيك بالزواج المبكر، شو رأيك؟
3: شو بتحكي لك شغلة، عزم الرسول عليه الصلاة والسلام يتجوز، يعني إن شاء الله يكون الكلام صادق، 14 أو 13 ونص أو 15 أول وحدة. طب ليش عندنا هاي الحزازيات اللي بتصير؟ بقول لك بيعرفش يتفاهم معها وبيعرفش يعيش معها. عاد بعرف انت الانتفاضة الاولى كان زواج مبكر كتير، ولا عشان انفتحوا الناس على النت وانفتحوا على الشغلات زي هيك يعجبها شهر العجب صار.
0: ممكن الواحد يعني بتطور، بتغير طريقة تفكيره مثلا.
3: يعني الواحد لما كان تتجوز في الانتفاضة الاولى، يعني ببداية الانتفاضة الثانية، كان عندهم قناعات وكان عندهم انبساطية حلايفهم، مش زي اليوم. كل شيء بتغير، كل شيء بتطور.
0: صح.
3: يعني يا ريت الناس انه يتقوا الله بحالهم ويدير بالهم على حالهم. الزواج والطلاق مش سهل، ومحبة الناس برضه مش سهلة، واحترام الناس مش سهلة. يعني مش منيح هذا الشاب يقولوا له البعيد انت مطلع والبنت انت مطلع، يعني اصعب، لسه ارملة لسه اهون، او مع الناس لسه اهون. وكل واحد أفكاره، كل واحد الميزات اللي عنده بحكيها.
0: أيوة.
3: وهي صح. الحياة تبعتنا والحمد لله رب العالمين. والله يعطيكم الصحة يا رب.
2: طب يا قاسم، ليش مثلا بتكون كلمة الانفصال على الصبية أو الشاب صعبة؟ لا شك انها صعبة، ولكن ليش انه هو اشي معيب نعتبره؟
0: مش
2: اشي معيب، هو القدر ونصيب.
3: مش قضية إيش معيب، ببعضش هيك لما يكتبولها في الهوية البنت مطلقة.
0: نعم عادي، يعني مش إشي بيخجل أو إشي عيب البنت أو
3: لا
0: الشاب.
3: لا تعرف شو سبب الطلاق؟ ما هو الإنسان
0: خلناش بالسبب، إحنا بالنهاية ما دخلناش بالسبب، إحنا نحكي عن الكلمة،
2: نحكي بالمجمل يعني بشكل عام.
3: السبب بعرفش، يعني مثلا بجوز بصر معها في الدار، بجوز هي مصر في الدار، بجوز مش مكتفين مع بعض، بجوز هذا كله لحياة بالدين انه ما خلفتش، بجوز خلفت، بجوز مش مبسوطة.
0: اسباب بينهم، ما دخلناش. بس احنا نحكي عن الكلمة ككلمة احنا، بس ما دخلناش يعني
3: بعد هي اللي بحكي لك هي يعني هي الخجل تاعتي بيقولوا له مطلق او مطلقه.
0: الله يهدي النفوس يا رب.
3: يا رب ويسعد قلبكم ويخلي لنا اياكم.
0: الله يخليك.
3: بدي مسا على اخونا نور الشفير هي عندي في المحل.
0: يسعد
3: الله يسعد قلبكم يا رب ويخلي لنا اياكم.
0: الله يسعدك الله يا قاسم.
1: يعني مشاركه من بشار يا
0: اكيد بشار سوداح.
1: الزواج المبكر ما بنقاس بالعمر.
0: ما ايه؟
1: ما بنقاس بالعمر بقول.
0: ممكن. ممكن. انت شو رايك انت رائد؟
1: انا قلت لكم انا بالنسبه لي الزواج لا
2: بحس انه انت رايك مثله انه مش شرط العمر هو شرط انه قد الانسان ناضج وواعي.
1: هون المشكله يعني انت ما تشوف بايش هذا الجيل اهتماماته. يعني زمان البنت الصغيره كانت تمسك هالبيبي والعروس وتحلم بالعريس مثلا. زمان. هلا مين بحلم بعريس هلا ولا كذا؟
0: مش من الاولويات.
1: مش
0: يعني
1: من الاولويات حاليا.
0: مش اساسي.
1: نضحك على بعض. فمعناته اذا البنت عمرها 20 23 24 بدها تفكر او تكون تتزوج ممكن يعني الحياه اللي هي راسمتها بحياتها غير عن الواقع اللي ممكن تشوف داخل
0: مش
1: الزوج
0: نفسها.
1: او ممكن يعني
0: الحياة مش دائما
1: مختلفة.
0: ورديه رح تكون بالنهايه.
2: طبعا. وهذا عشان هيك احنا بنقول لكم لازم تكونوا ناضجين.
0: نعم صحيح. طب خلينا نحكي لأم العبد يسعد اوقاتك وبتحكي لنا انا ضد الزواج المبكر. وفاء محمود مثل فوليا وفاء انت وجه الخير الله يسعدك. ابو عادل مسامي يسعد اوقاتك بحكي لنا الزواج المبكر عنده مجموعة ايجابيات وسلبيات يعني بتأثر على الفرد والمجتمع. اهمه نقص النضج يعني هو اللي ممكن يعمل سلبيات او مشاكل بقصه الزواج. مش شرط برضه زواج مبكر ممكن يعني زواج عادي
2: بالضبط
0: هذا النقص النضج بيعمل. تفضلوا
1: يا اتصال.
2: الو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
2: يا هلا
4: يا ميت مرحبا.
2: اهلا اهلا
4: يا هلا كيف انتو؟
2: الله يسعد قلبك يا رب
4: ويسعد قلبك وايامك
2: ويعطيك
4: صحتك ورواحك وزيامك وكل ايامك تمر عليك حلوه يا رب مثل العسل.
2: امين.
4: انت وكل الحبايب والعاطل الله يهدي.
0: امين يا رب.
4: واو يا ربي واوراد حياه بجاه نبينا محمد هو آمين. اللي بيحكوا فيه ويعديهم وينجيهم من كل ضيق يا الله ويحمي الشباب من العذاب ويحمي الصبايا من البلايا.
0: آمين.
2: آمين.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. لقلكن الزيزة المبكر من نوعين بتيجي. الزيزة المبكر كان من زمان لما تصير البنت 12 سنة يقولوا يا بيتي يا قبرها.
1: خلص بتعنس هيك بقول لك 11 شوية خلص عنست البنت.
4: في منهم يدفنوهن وهن طيبين وفي منهم يصبروا عليهم ليصيروا 13 سنة. هوني بقول لك ليه في بنات حلوات كتير بقول لك الحلا والجمال شقة لصاحبه.
0: أيوة
4: شقة لصاحبه. ليه بقول لك؟ لأنه بنت بدغي بنت ولد بدغي ولد زلمة بدغي زلمة مرأة بتدغي مرأة وأيام مرأة بتدغي هدول البنات اللي بجوزوهن أهاليهن مبكر. جوزوهن مبكر ما بيعرفوا ليه لأنه في وراهن ناس فسدوا أخلاقهم. شايفة هذا مكتوب عن الكتب لو إنه موجود الكتاب لأجيب أفضيكم إياه كان عند والدي.
2: يعني إحنا بنبرر إنه ممكن الزواج المبكر شاب مثلا مشي مع حدا فسد أخلاقه بنقوم من زوجه عشان نخليه يلتهي.
4: أيوة من شاب
2: وهذا الكارثة.
4: يلتهي. اللهم صل على النبي. بندال لبيته إن كان أهله بيفهموا بيقدروا اسكنهم صغار التنين بمشوهن على الصراط المستقيم. لازم تعمل هيك تسوي هيك والبنت بدها تعليم طفلة. هذا لانه الزواج المبكر. والزواج العادي بدنا نجاوب الاخ قاسم على المطلقة. هون المطلقة صح هذا قضاء وقدر ما بنعرف شو السبب. هو الغلط من الخطيب ولا من الخطيبة. ولا الغلط من الشقتين الام ولا الاب؟ ابو الامايتين هذا مش عازبة هذا مش عازبة. ففي بيطلقوا ظلم والظلم من الظلمات.
0: ايوه.
4: وفي بيطلقوا
2: بايدهم
4: سبحان لا اله الا هو تحت غلطة صغيرة
0: اكيد
4: فبتخرج يعني بريئة. هي عليها غلط بس بريئة مش اللي اتحملته وسمعت هالحكي اللي كتير تتطلق. في من بتطلقوا وبتجوزوا بقعدوا وبركزوا ما شاء الله عنهم ما بتسمعي لهم صوت بس ما عرفتي ليش اتطلقه. وفي منهم بعنطروا وبرزوا بتقدريش تكيفيهم بس برد بقولك دقي وجدك اللحمة المعلقة والمرأة المطلقة لا تطبي فيها.
2: يا لطيف.
4: لانه ليه في انا قلت لكم في بتطلقوا ظلم وفي عهر عنطرة شايف. فهون فبزهق الزلمة فبيطلق. وان كان بنت حلال ومسطورة بدها تعيش شو ما شافت لانه مش هي الطلاق. طب الله ما يكتب على عقبة.
2: طب طب بالمجمل احنا بنقول في بتطلقوا ظلم وفي بتطلقوا بسبب انهم كتير معنترين. ليش ليش نرمي اللوم دائما على المرأة؟ ليه ما يكون الزلمة مريض نفسي مثلا؟
4: لا مش على المرأة بقى. انا ما قلت لك عن المرأة قلت لك التنين قلت لك بيكون مش قلت لك لازم يكونوا صغار وهذا الام الدارعة ابنها مشان سكتها العروس.
2: ما هذا هذا الغلط بحد ذاته. فاحنا بنوجه رسالة لكل حدا مقبل على الزواج وكمان للعائلات. اذا انت شايف انه في بابنك او بنتك مشكلة يفضل انك تحكيها من قبل ما تتم اي مراسم علشان لاحقا ما تقول وجع راسي من المشاكل.
4: في بغلطوا كتير وبيبقوا اهاليهم شايفين الغلط وساكتين. واللي بده تصيره بيجي لبنته وبيجي للعريس. ليش؟ لانه هذا بده هدايه لانه النبي مش زلمه. الزلمه مش نبي شايف ولا المراه نبيه. الشقتين الا يغلطوا. ودائما ما تحط اللوم على المراه في من الزلمه وفي مش الزلمه المراه. وفي لا الزلمه ولا المراه. في يا امها يا امه.
1: طبعا هي ممكن تكون المشكلة الطلاق يعني مشكلة بس
0: الكل لها أهل
1: طبعا
4: صح مضبوط
0: طبعا
4: يا إما يا إما لأن الدخان بلا نار ما بيصير. وفي من كناين بيفتروا افترى على الحماية. أنا مرة حكى الأستاذ فارس عندكم لما دار ورا الحماية شو قلت له؟ قلت له أستاذ أنت مش مضبوط. قال لي لا يا أم محمد بيكون أبوه ابن خالتي. قال لي عرفتي صوتي؟ قلت له قلت له هلقيت كله الحماية الحماية الحماية والكنة نبية ولا الزوج نبي. ياما في كناين بتشوفهم قدامك ما شاء الله لابسة مبدرة ومحمرة وجاهزة وكل إشي وهي وجوزها مبسوطة هي وحماتها الضرة أو هي وجوزها ضراير ما بيعلم فيهم الله. الله
2: بعين الله بعين الله يا
4: على على الشقتين. لا هذا بالتام وهذا بالتام. والدورة بتيجي الأحرى والأكثر على الأهل والأم بزيادة. الأم لأنها الأم غنمت البنت. الأم غنمتها للبنت امها لانها وبعدين اللهم صل على النبي ان

0: إذن أنت لعب تتسى وحدة أتقل من وحدة، مش بتوايها لا تصير مثل بعيد.
1: أكيد.
0: صحيح. والمرأة والزلمة ما لقوش ما خصش، في الزلمة بتجوز 50 سنة مش واعي، في بتجوز اليوم 18 سنة بيبقى أوعى مني ومنك ومن إمك ومن أبوك.
1: صح.
0: جيل اليوم لأنه هذا الفيسبوك ما خلى واحد أهبل، شايف؟
1: مزبوط.
0: ولا بخلى واحد على عماه، والبنت العمية سكنها عمية فتحها إن ما بدهاش تتجوز بتقول لك بدي أتجوز.
2: الله يمدل.
0: فهوني إحنا ما بنعتبر، لازم برضه واللي بده تنستر، اللي بده تنستر بتسكت عليه منيح والعاطل. في إشي عايشي تافه بتطلب منه حبة بوزة قال لها معيش تعمل له شر. في تطلب كيلو خبوز إن قال لها معيش بتصبر لا يجيب لها كيلو الخبوز الله يسره. في من هذا عهاده لأنه إيدك مش كلها زي بعض.
2: صحيح. الله يهدي الحال ويهدي
0: بس
2: النفوس.
0: بنرجع زي ما حكى قاسم، لازم الواحد لما بده يخطب وحدة وتكون مطلقة يسألهم شو السبب ومين اللي كان خاطب.
2: مش غلط مش غلط.
1: صح صح.
0: يعني هذا الصح أريح للبنت وللولد اللي بده ياخده.
1: أكيد أكيد.
0: هذا أنا برأيي واجتهادي.
2: يسعد
0: ما بعرف عاد الناس كيف تفسرها، والله يهدي الجميع
2: يا رب.
0: وبعدين رب العالمين اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين.
2: أكيد.
0: بس الإنسان يداري حاله ويوقر حاله ويحترم حاله.
1: صح.
0: إن كان زوج ولا زوجة.
1: أكيد أكيد.
0: والله يسعدكم ويهنيكم وكتر خيركم، وبنمسي على كل من حكى براديو حياة.
2: يسعد هالمسا يا رب.
1: شكرا شكرا لك يا حجة.
2: أهلا وسهلا. أهلا. إذا إحنا يا جماعة الخير سؤالنا اليوم بيحكي عن الزواج المبكر، هل بتشوفوا إن الزواج المبكر حل ولا ممكن بعض الأحيان يكون مشكلة كبيرة؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. رائد أنا حاسستك نايم معنا اليوم، قول ألو يا رائد.
3: ألو مساء الخير.
2: أيوة
4: مساء الورد رائد كيفا؟
2: صح
3: تمام. مساء المساء شو الأخبار؟
4: الحمد لله والله الحمد لله على سلامة الخط.
3: الخط ما هو كان مشغول.
2: طولنا
3: كان مشغول.
2: شوي
3: حق علينا
4: تعبنا وإحنا نستمع يا رائد.
2: تنعمل يا عبد الله. ما هي إجا دارك المهم.
4: والله يا حج الله يسعد مساك يا أول إشي تمسي عليك بغيابك يعني.
2: يسعد مساك ومساها
4: يا حجي. هذه الجيزة بطيخة تحها وانت ونصيبك عاد.
2: عن نصيب
4: يا عمر يا عم في الشيء.
3: شو رأيك بموضوع اليوم؟
4: والله موضوع اليوم حلو نوعا ما يعني. ولكن هذه رائد يعني انت كبير فما هذه نصيب وعرزاق زي ما بقولوا. في كثير عالم بعرفهم اتجوزوا صغار وبالعكس أحلى بيت عندهم وأحلى حياة يعني. أنا إذا جيت لندمت إني تزوجت كبير شوي.
3: نعم.
4: ليه أولادك بيكبروا معك أحلى الإشي.
2: هو من هالناحية يعني الأغلب بيحكي على هاي النقطة إنه حابب أولادي يكبروا معي.
4: شوف بالنهاية على حسب الشاب بيقدر يصير على حاله يضبط أموره يقدر يفتح بيت. هذه مقومات كلها هون. فهذه مبادئ غلط إنه ممنوع أو مسموح أو هم منعوا أساساً قبل 18.
2: صح. بس هو كفكرة، إحنا بنحكي هو كفكرة إنه الواحد مثلاً والله يتجوز 17 أو 18 سنة يعني إنه مبكر مبكر. هاد
4: برجع بحكي لك ما الشغلة على حسب برضه زمان هيهم
2: حسب المخ
4: زواجات زمان.
2: بس زمان غير هلأ يعني تفكير صحيح. تفكير تفكير صحيح. وعقل أهل زمان يختلف كلياً عن تفكير الجيل هاد.
4: زواجاتهم كلها منيحه. شو السبب أميرة ليش زواجاتنا حالياً اللي بتفشل؟
2: ما بحكي لك لانه التفكير غير، العقل عندنا غير
3: مختلف.
2: صار
3: طبعا يعني
2: كله مختلف يعني مش
3: مختلفة كانت عن زمان. يعني زمان البنت بترضى كانت باي شيء، حاليا البنت في لها مطالب حقها طبعا، بس بالوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه صعبه. فشاب عمره 25 سنة ايش كيف ممكن يعني بده يوفر طلبات؟
1: اقول لك ليه زمان مختلف عن اليوم. لانه اليوم الشاطر فيهم بده يقلد غيره. هلا هاي شافت عرس واحدة مشهورة بتقول لك يلا بدي زيه.
4: الموضوع اتقلب غيره مش غيرك يا احمد.
3: هو الاغلب هيك صار. ما هو انت يعني اذا الاهل صار بقول لك انا بدي بيت ملك، بديش بيت شو اسمه استئجار.

0: جزء البنت قلت لك انا بدي استئجار ما عنديش مشكله، بدي هذا الشاب،
1: هون
0: بس شفت المتطلبات اختلفت عن زمان برضه.
1: وانا بصير خيار الزلمه رائد. هلا انا الحمد لله بيتي ملك، لما رحت اتزوج لو بيتي مش ملك واجار مثلا، وفتت على زلمه البيت اللي هو ابو البنت وقلت له كيف كيف كيف، رفض على البيت حقه، السلام عليكم خلص بنتك عندك وانا في دار اهلي والله يسر لك. برضه هذا ما عنده قرار بيقدر يقرره بحاله، مش ضروري حدا يقعد يتشرط عليه. هلا انا برجع بحكي لك الاجار صعب على الزلمه، الله يعين الله يعين كل مين بيستاجر بيت. اجار البيت هذا لحاله بصراحه هم على الاقل
2: بكسر الظهر.
1: طب بكسر الظهر طبعا، مضطر تقيم من خبزك ومن اكلك وشربك عشان اجار الظهر.
2: صح صح، والاجارات هلا بالعلالي يعني مش شيء
1: يعني
2: بسيط.
1: الحمد لله الملك لله وحده، البيت اللي ملك، لو بعيش على البيت وتعطر اميره بنعيش احلى حياه. والحياة عمرها ما كانت في الأكل الفاخر.
2: طبعاً بالعكس. أكيد طبعاً مش مقياس.
1: أنت بنت أميرة وأدخن بنت في الحياة، كلمتين حلوات.
2: صح.
1: مع شوية حنية.
2: صح.
1: تنسى الأكل وتنسى الشرب كله.
2: 100%.
1: أما أنت تكون مش حنون وتكون كمان بخيل، هذه همين صار على البنات.
2: كلمتين
1: حلوين. طبيعي رح يصير حالات طبعا.
2: أكيد.
1: وأنا اللي شايفه العمر مش فرق للزيجة.
2: مش مقياس يعني، اهم شيء يكون الواحد عقله ناضج تفكيره سليم. بالضبط. مثلا
1: لما زلمة بيشتغل اسمع
2: هيك انا لا احبس
0: هو المنطق زي ما بقول مثلا، بس انت لما تتطلع على يعني الحياه حاليا الشباب والبنات كيف بيفكروا انت يعني بتصير يعني لما تختار شوية راح يعني في تردد يعني، لأنه يعني الاهتمامات الصبايا والشباب مش زي اهتمامات زمان كيف البيت وكذا،
1: وما بنقدر نجمع الكل برضه رائد.
2: طبعا
3: صح طبعا،
1: إلا من رحم ربي في بنات عالم والناس لا ما بيهتموا بالمتطلبات كلها، بهمها زلمة قادر يقوم بيته.
2: صح.
1: وأنا بالنسبة إلي صراحة يعني مش ضروري والله الطشش وشمات الهواء، ما دام الزلمه قادر يقوم فيك وفي بيتك ومش منقف عليك ولا شيء لا انت ولا اولادك وحنون واموره تمام، خلص الحمد لله هذه نعمه من الله بعدك. لانه بصراحه الايام اللي احنا فيها تحديدا رائد، يعني انا حكيت لهم اصبروا شويه صغيره بنصير باسعار اوروبا بس فيش مصاري بأوروبا زي اوروبا.
2: والله هنا بلشنا نصير من ناحيه الاسعار
1: يعني
2: يا عبد الله،
1: نوعا ما احنا راح نصير اوروبا بالاسعار.
2: الله يكون بالعون على هالاسعار اللي بنشوفها بالامان،
1: اسعار جدا خياليه. لما انت بورقه زرقاء 200 شيكل كان فيها بركه، بطل فيها بركه.
2: والله
1: ما بتكفي الاغراض بيت صارت
2: والله بتصرفها بيوم هلا هاي خلص
0: يعني. دام انفكت بتروح
2: اذا انفكت بتروح خلص.
1: صارت معي شغله من فتره لما غلت الغاز وصارت 105 جره الغاز، رحت للمرة قلت لها يونس ما بدك تطلب جرة غاز، تطلب ايش مع هاي شي ثاني
2: يا دوب يعني الغاز يعني لحال يا دوب.
1: بالضبط الحرف الواحد قلت لها لما جرة الغاز بدك تطلبيها
2: ما تطلب اشي معها. صح على سعره والله
1: اما تنطي لي كهرباء وغاز وخبز لحالنا 300 واحنا مش طايقين على حال.
2: والله وهذا لسه بيوم يعني ممكن يكون،
1: ولكن شوف رأيت في شباب عمرهم 20 سنة بيفتحوا مش بيت ثلاث بيوت بيقدروا يتجوزوا ثلاثة كمان وجدعاء، وفي بنات عمرهم 13-14 بتربي احلى ولاد.
2: صح
0: ماشي واكيد في خليات بليات، بس القصد انت بتحكي عن النسبه اللي احنا هلا موجودين هدول يعني بتلاقيهم مش كتير يعني نادرين
2: قله قليله.
1: انا ما على حسب النضوج برجع بقول لك بالنهايه ببين الاشي، العريس اللي مقدم للبنت ببين والعروسه بتبين اذا قادره تفتح بيت، ولكن مش ضد 100%. لا في بنات بلزمهم جيزه على البكير، في شباب بلزمهم جيزه على البكير، وهذه
2: اذا بلزمهم حال ثاني يا عبد الله.
1: بالضبط يعني انا بحكي لك تجوزت انا مش صغير اميره 29 سنه ولسه استعجلت لسه بكير،
2: بس لا انه منيح لا متاخر ولا بكير يعني 29 طبيعي طبيعي
0: يعني بدايه التفكير انك تفتح بيت. لا
2: طبيعي.
0: مناسب
1: شوف رحم الله امرأة عرفت قدر نفسي، انا عارف نفسي بشتغل وبجيب مصاري بس مصرياتي شمات هوا كانت تروح
2: مش حاسب شيء لقدام.
1: بالضبط ما كنت عامل حسابي اني بدي اتجوز اساسا، كنت اطلع كل شهر على الاردن على تركيا على مصر، خلص الجيزة كانت بعيدة عني كل البعد.
2: يلا المهم عشت حياتك قبل.
1: كنت وأنا عمري 20 كنت أطلع مصاري بس خلص كان همي بالحياة
2: التشة
1: وسفرات، ليش أجيب بنت عالم وناس أظلمها وأسافر لحالي وأتركها في بيت.
2: وجهة نظر صح.
1: بالضبط لا تركت الجيزة لوقت ما أنا
2: بالعكس على فكرة هذا إشي حلو، حلو الواحد يدلل حاله يبسط حاله قبل ما ياخد خطوة الزواج يعمل كل اللي بنفسه فيه. حلو
1: برضو في شباب أميرة مستعجلين على الجيزة.
3: صح
1: هلا انا بالنسبه لي لا كنت مستعجل عشان ما في الهواء.
2: اه زي عندنا زي عندنا زميلنا محمود اسكندر كتير مستعجل على على الجيزه وهي خطب. محمود صار 27 يمكن 27
3: اسكندر
2: 28 يمكن هيك شيء.
1: هو احلى عمر للجيزه من 25 ل 28.
2: اه
1: بتكون بعدك شاب صغير وبتخلف بكير وبتلحق اولادك يكبروا معك.
2: اه
1: يعني انا مثلا عندك حازم ابنه ما شاء الله شاب، هذيك المره نزلنا على الشاليه اجى معنا على الشاليه ابنه شاب كبير
2: الله يخلي له اياه
1: وما شاء الله عنه الله يحمال اياهم يا رب.
2: بالعكس
1: شيء حلو.
2: اه لا حلو حلوه هاي النقطه.
1: اه انا اذا جيتي لي فضلت انه اشم الهواء انبسط وبعدها افكر بالشيء الثاني. وهذه ويعطيكم الف الف عافيه
2: والله يعافيك يا عبد الله.
1: متاسفين على الاطاله وحاجة.
2: لا بالعكس خذ راحتك خذ راحتك يا عبد الله.
1: حازم صبح بيستنى على الخط.
2: هينا بنشوف بنستنى لحازم.
1: الف عافيه
2: الله يعافيك. اهلا وسهلا. اذا سؤالنا اليوم بحكي هل بتشوفوا انه الزواج المبكر ممكن ببعض الاحيان يكون حل او ممكن ببعض الاحيان يكون مشكله؟ على 2 3 7 9 1 4 3. والله ما قلنا نصيب قلناش نصيب نطلع يعني واللايف يعني اذا بتحبوا كمان تفضلوا. حازم
0: الو
1: شو اسمه؟
2: اسمه حازم.
1: يا مساء الخيرات.
2: اهلا وسهلا. سليرات
3: تاكدنا.
0: يسعد مساك.
2: شكله لقيت عندك ضعيف يا حازم.
1: لا هي زبط هيك
2: زبط. يلا ممتاز.
0: بالمجمل
1: السلام عليكم.
0: في مشكله في في المكالمات بتقطع كثير حتى النت شوي 3G او كذا ما بعرف شو
3: احيانا
2: ننضرب بخط الاتصالات كنا.
1: هو في تضليل اعلان على شو اسمه شكله
2: واضح. اه مستهدفين
1: هي جاي علينا يعني من
2: وقفت على المكالمات قولتك يعني
1: ما كل شيء ماخذينه ثلثين بثلث احنا.
2: اه والله وقفت على هدول
1: كل شيء بالناقص.
2: هات احكي لنا شو رايك
1: العروس.
2: ايه
1: اي ساعه العروس
0: انت في شيء خلص
1: اي ساعه يعني
0: خلص
3: شو العروس
2: عرس مين
1: الزواج المبكر تبعكم اي ساعه يعني
0: صح صح مالكم
2: ومش فاهمه يعني
3: بقولوا عرس مين مش معزومين
1: مش بتقولوا الزواج المبكر.
0: خلص خلص
3: كمان خلص
2: رائد بقول لك خلص رائد
3: ضايل له تقريبا 24 دقيقه
1: ضايل له 10 دقائق
3: 24.
2: طب هلا جد شو رايك بالزواج المبكر؟
1: شوفي اول شيء احنا مرجعيتنا واحد وخلينا نحكي قدوتنا واحد اللي هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان صريح وواضح لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباقه فليتزوج. هلا الباقه اللي هي يعني انك انت تكون عندك امكانيه انك تفتح بيت وتكون مسؤول عنه. اول شيء مش مسؤول عن انه والله تاخذها من مشاوير ومطاعم وهيك لا هاي يعني رفاهيات وهاي
2: شغلات مش اساسيات تعتبر
1: واساسيه خلينا نحكي انه هاي لانه انت من حق ان لنفسك عليك حق وبرضه النفس اللي انت جايبها عندك تسكن معاها وتسكن مع بعض هاي برضه لها حق عليك.
2: حلو تطلعوا تروحوا تيجوا مع بعض يعني حلو يعني
1: لازم
2: شيء حلو.
1: هلا شوفي يعني اقول لك شغله والاحلى من انه الواحد مثلا يتجوز جاهز الاحلى منه انه هو وشريكه حياته ياسسوا بيتهم مش ياسسوا بيتهم انه والله يعني يقول له تنزل تشتغل وتجيب مصاري. لا هلا الصبر انه تحمل هاي الامور وبرضه بنفس الوقت هو يعني يراعي صبرها ويكون هو زي ما بيحكوها بالعامية الوعي الكبير. دائما الوعي الكبير هو اللي بيستوعب الوعي الصغير
2: صح.
1: دائما الرجال قوامون على النساء وما ننسى انه الانثى هي خلقت من وين
2: من ضلع
1: آدم فقد ما طلعت وقد ما طبضت وقد ما قصرت بدك تستوعبها بالاول وبالاخر
2: صحيح.
1: لانه انت اللي بترضى يعني اللي هي زوجتك اليوم ام اولادك بكره برضه فهي المستقبل منها فانت اللي بتقدر تتحكم ومن بدايه حياتك الزوجيه في يعني انا كان في عندي شخص نصحني نصيحه قال لي الام لما بتتزوج البني ادم بيجي تعال يا عمي الحياه زي القطار ما بزبط شوفيرين فيه ما بزبط سائق لانه بيقلبوا كل الدنيا وبتقلب الركاب بس بزبط يكون في سائق ويزبط يكون في موجه يساعد
2: ايوه
1: وامرهم شورى بينهم يعني على هذا الاساس. هلا الخطبه ليش انعملت الخطبه؟ ما انعملت الخطبه بس للمشاوير وشمات الهواء
2: لا يعرفوا بعض يفهموا بعض
1: ومينا عشان يتعودوا على بعض بس للاسف الشديد لان مرحله الخطبه بتكون مرحله الكذب
2: مرحله يعني الكذب عمل البحر طحينه
1: ما هم قالوا لك 2 6 أغسطس مرشح بالانتخابات وخاطر كذابين بكون هدول
2: مش عن عبس.
3: طب ليه ما يعملوا دورة بدهم يتزوجوا بدل الخطبة؟
2: يعملوا اعملوا له دورة بدل الخطبة بيحكي لك أحمد.
1: هلا هي والله شوف
0: سياحة ولا إيش
3: دورة تدريبية للمقبلين على الزواج كيف يتعاملوا مع
0: أوروبا بيعملوا هيك
3: بأوروبا عاملينها يا حازم البلد اللي بيحبها عبد الله ونفسه يسافر عليها
1: إن دورة تأهيل زواج لازم تكون
3: لازم والله
2: أما هو بيحكي لازم إنه تكون عندنا لا
3: لأنه الزواج إشي مرحلة والخطبة مرحلة وما قبل الخطبة مرحلة فبتقدرش تحكم على الشخص من الخطبة.
1: أحمد إن شاء الله إن ربنا بيهدي بالك وإن شاء الله بنفرح فيك وبأميرة وبجميع العزابية
3: الله يسعدك.
1: هلا أنت يا أحمد لما بتكون جاهز أنت شو كيف بتكون جاهز شو تفسيرك أنت لمرحلة الجهوزية للجيزة
2: للانتقال
1: للمرحلة الثانية؟
2: يلا جاوب.
1: أنا مرة شاب صاحبنا نسي إنه تجوز روح عن دار أهله.
2: ما بتصير هاي بتصير مع الناس أحيانا إنه نسي إنه متزوج روح بيت أهله ما روح
1: بيت أهله بيته. كان عريس جديد
2: بتصير
1: روح بيت أهله
2: لسه مش مستوعبين الفكرة بيكونوا
1: هلا أنت تكون إنك أنت بدك تتزوج جاهز إمكانياتك نفسيا جاهز المصاري يكون معاك المهر يكون عندك إشي تأسس حالك فيه بس ما تكونش صفر بيدين أولا وثاني إشي ما تكونش مليونير يعني في أغنية شو اسمه محمد اسكندر الجازة ما بده ملايين بدهاش ملايين الجيزة بدها إنك أنت تنوي على السطرة ويكون معاك إشي اللي تتسند حالك فيه ما تحتاجش حدا وبس يعني ما شاء الله عن اللي كانوا قبلي كلهم ما قصروش وتعبوك بالحكي وأخذتوا يعني الأجوبة طويلة الأمد من الجميع.
2: نعم صحيح
3: صح أكيد
1: صحيح فخلص ريحوا ارفع سماعات التلفون
2: وين بدنا نريح نسمع أغنية هلا
3: رجاء الاتصال اللي فحدي ما
1: الله يعطيكم
2: الله يعافيك
1: ومبروك لمحمود اسكندر
2: الله يبارك فيك يا ربع وبالي ولادك يا حازم
1: بحياتك
2: الله يسعدك. طب أنا مش رح أرجع أحكي شو السؤال فنسمع الأغنية دايركت إحنا يلا

0: نضال درويش يا مثل الفل. يا نضال بيحكي لنا الزواج المبكر إذا كان مهيأ ماديا ونفسيا وتوافق بيكون أفضل بيحكي لنا من الزواج المتأخر. وفاء الزواج المبكر مش حل مطلق ولا مشكلة، كمان هو خيار باختلاف ظروف الأشخاص طبعا، مدى نضجهم وقدرتهم المالية والنفسية على تحمل المسؤولية. يا مثل الفل يا وفاء. تمارا يسعد لي مساك يا تمارا. الزواج المبكر بتحكي لنا ممكن يؤدي للاختلاف ببعض الأمور وما بقدر الواحد يحلها بسبب قلة الوعي وقلة النضج، فهون مشاكل الزواج أكبر من الزواج من بنت واعية وعارف المسؤولية والمشاركة الزوجية وبتكون يعني عندها وعي أكتر. بما أنه إحنا لسه بعدنا مع تمارا، فرائد اليوم بعت لنا لينك يا تمارا علشان أنت سألتينا على دوام المدارس، فرائد لساته متذكر، أنا ناسي صراحة. فالمهم أنه رئيس اتحاد المعلمين صرح أنه ما في إضرابات بالعام الدراسي الجديد والدوام رح يكون 3 أيام أسبوعيا، مش قليل 3 ولا هيك كانوا من قبل؟
1: نفس الشيء بالضبط،
0: أنه قليل 3 ولا لا، يعني خاصة ممكن للصفوف الصغيرة اللي بدها تأسيس من أولها، ما بعرف ما لهم حسبتهم أكيد، بس إنه المهم ما في إضراب بحسب ما تم بحسب اللي صرحوا، ما في إضراب والدوام رح يكون 3 أيام أسبوعيا. هو الدوام 6-9 المفروض، يعني كمان 5 أيام إن شاء الله، يعني بيطلع يوم الأحد صح؟
2: الأحد طبعا،
0: يوم الأحد
2: صحيح،
0: يوم الأحد، يعني إن شاء الله بتكون
2: سنة خير على الطلاب جميعا،
0: سنة حلوة
2: يعني
0: إن شاء الله
2: تمشي عليهم، ما فيش مشاكل
0: آمين.
2: من الناحية السياسية أو الإضرابات اللي مرات بتأثر على المسيرة التعليمية برضو
0: صح،
2: والاحترام للجميع.
0: لا إن شاء الله بتكون سنة حلوة، فيش أحلى من المدارس يا جماعة الخير والله، يعني عيشوا كل أوقاتكم كل يوم بيوم وكل ثانية بثانيتها، كتير حلوة أيام المدارس، الحصص، الترويحة، الفرصة، فعن جد أيام كتير حلوة. أنا عن نفسي كتير نفسي أرجع أعيشها ولو يوم واحد، لا تقارن بأيام الجامعة صراحة، يعني أيام الجامعة مش إشي محبب ومش إشي حلو جنب أيام المدارس. نضال بيحكي لنا في مرة وفي مرمرة وفي مسمار بالعنترة، إيش هذا بالعنترة سوري، إيش هذا مثل يعني إنه عشان
1: زي ما قالت لك الحجة أمي محمد
0: يعني إشي منيح حاد ولا
2: مرمرة
0: يعني
2: بتمرمر عيشت
0: في مرة وفي مرمرة وفي مسمار بالعنترة هاي كاتب
2: في زعرة وفي
1: مسمار
2: في زعرة وفي مش عاجبها العجب وفي بترضى بيش مشكل يعني
0: يلا اللي هو تدخلنا. هاي تمارا بتحكي لنا شافت انه 3 أيام بالأسبوع، شكرا على الاهتمام، شكرا لرائد يعني واجبنا أكيد يا تمارا. وصراحة وقت الحلقة سريعا
1: جنن
0: يعني ما لحقناش نبلش،
2: كان بدي يروح أحمد نام
0: إلا إحنا بدنا نقولكم باي، يعني ما لحقناش نبلش، لحقناش نقولكم مساء الخير، نقولكم هلأ مع السلامة. بس صراحة موضوع أنا بحس هذا الموضوع كتير مهم، أي نعم ما أخذنا كتير إجابات منه، يعني كل الاحترام أكيد لكل اللي شاركنا، بس أنا صراحة بحسه موضوع مهم، مش لازم يكون الموضوع هذا
2: في بالي شغل يوم الخميس يجي أحمد يقعد على الهندسة وأنا أكون على الهاي.
1: فكرة.
0: أنا خطر على بالي شغلة كتير أحلى،
2: عشان نصير أفلخ أنا برضو ألاقي أكل
0: لا أنا لقيت لك شغلة أحلى
1: ألا وهي
0: إنه أنا يوم الخميس أخذ أوف يقعد أحمد على الهندسة تيجي أنت تقعد مكاني وتطلعوا مع بعض.
2: يا سلام يا راجل،
0: او اسمع عشان حل
2: احلى طب اعمل هيك بعيونه،
0: لا هو برضى بالاخر، بس تعرف شو حل احلى واحلى؟ اعمل خميس انا خميس انت،
2: كل يعني واحد بحاله،
0: يعني كل خميس واحد يروح شو رايك
2: براحه
0: نتفق بتاع. عليها هاي
2: انا بزبطش معي، انا بالحالات بضل انت بتكسبيها لانه بكون عندي شغل، انا
0: يعني بحط لك الاغاني
2: برنامج تروح، انا مرات
0: بحط لك الاغاني
2: مونتاج كذا اغاني
0: اذا مونتاج حال ثاني، بس انا هني حاولت اريحك يعني
2: برضه فكره، انا حبيت شويك احمد انت في كل حالات تكون موجود معنا
1: اكيد
0: خلاص فكره طبعا. خلص ان شاء الله بندرسها يعني
1: تحت الهواء تحت الهواء
0: بندرسها
1: بالمواضيع ونطلعكم ببيان
0: اكيد اكيد. شكرا لمشاركاتكم، لا تضحك، شكرا لمشاركاتكم الحلوة ولاتصالاتكم، وبرجع بحكي انه هذا عن جد موضوع مهم، حلو الواحد ضل يحكي عنه، يحكي عن الاسباب اللي عن جد ممكن توصل الواحد لفكرة الزواج المبكر، وشو العمر اللي الواحد ممكن يحطه للزواج.
2: نضال
0: شو حاطت
2: في مشاركة من نضال،
0: تفضل اقرأ لنا اياها. صح صح انا اليوم حاسستك اوت اوف سيرفيس.
2: انا اكثر واحد
1: نضال درويش بيحكي لك الك يا اميره. مسمار بالعنتره هو تعبير شعبي في الموروث الشامي والعربي، يقصد فيه انه المراه متسلطه بلسانها وعنيده او المزعجه اللي بتفرض حالها وبتكون سبب للازعاج المستمر، يعني وكانها مسمار في الرقبه. أيوة. يؤلم صاحبه مع كل حركة. وأصل التسمية والمعنى اللي هي المسمار بيشير إلى أنه الأذى والالتصاق المزعج اللي صعب أنك تتخلصي منه. والعنترة هي يعني بيسموها للأشخاص اللي هي على العنق أو الرقبة في اللهجة
0: شرح
1: الدارجة.
0: ممتاز يعني ضال، بعدين تشبيه رهيب أنه مسمار بالرقبة، فحلو.
1: احنا بنسميها مثل الشوكه بالحلق،
0: هاي بدها هلا بسمعها الشوكه بالحلق، يعني هلا مرقت علي.
1: يعني بتيجي وحده بتقول لك بدي اضل شوكه بحلقه.
0: هلا وصلتني.
1: بدي اضل شوكه بحلقه،
0: شوكه بحلقهم.
1: بس هلا للاسف تغير،
0: تغيرت المسميات.
1: ما هو احنا للاسف المسميات بنغيرها،
0: تغير كل شيء. اختم لنا يا احمد. يلا
1: ختمتي؟ ما انت
0: لا ما ختمت.
1: تمام، شكرا لكل حدا شاركنا سواء على اللايف او على الاتصال، سعدنا بمشاركاتكم واجاباتكم. اكيد شكرا لأميرة وشكرا لرائد، واستنونا دائما بحلقات جديده ومواضيع جديده لنناقشها معكم بكل حب. ما تنسوا انكم تكونوا بخير، ومني ومن رائد ومن أميرة وجميع اسره راديو حياه كونوا بخير وديروا بالكم على حالكم، والى اللقاء.
3: قد ما أنا اشتقت لك.

0: شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواس وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
4: بصفن أنا فيكي صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيونك تغرق

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: عارف

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالعزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: بدي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1 1 1

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: الساعة الآن 7 مساءً.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: إنها الثامنة مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لها لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: التاسعة مساء الآن.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: You're now listening. Come on. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
5: يا رجال

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

قامت الجبر. القلب لا يزال في قامت الجبر.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي